0: على ضفاف نهر أبي رقرق تألقت النجمة الغينية جيليكابا بنتو في عرض بمناسبة مهرجان موازين إيقاعات العالم، عرض يحتفي بالوحدة والأخوة الإفريقية. في فضاء مفتوح على لوحة طبيعية خلابة تألقت الفنانة الغينية التي تمزج إيقاعات الماندينغا العريقة مع موسيقى الأفرو بوب المعاصرة أمام جمهور تنوعت فئاته. سفيرة الموسيقى الغينية قدمت باقة من أشهر أغانيها التي تجسد التزاما موصولا بقضايا اجتماعية عبر قالب موسيقي تجاوز حدود اللغات.
1: غريم راديو، الخبر من المصدر.
2: مباراة كانت شوقية، فاجأنا المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فاجأنا الصابري في دقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد حمس الفريق ديالو باش زادوا القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزوا لدور تشومون وغندوزوا الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهادشي اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا ونتمنوا جيد مع هاي شيء ونتأهلوا لدورتهم.
3: احنا فرحانين بزاف بالتفوق المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لابعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، احنا ثقيل فيهم كاملين.
4: ماركينا بيت في الدقيقه الاولى، خلانا الماتش يجينا مرتاح ونلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت دينا ثلاثه نقاط حتى اللي بغينا، وبغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطه حنا نبقاو نديو ثلاثه نقاط تندوز ان شاء الله على سميتو كوب دي موند.
5: احنا فرحنا بزاف الصراحه، وكان بيت واعر وبيت زوين، صابيري تحية الصابيري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربة، وتحية المغاربة كاملين. احنا عندنا الثقة الكاملة في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزوا مزيان، وحنا يا تايقين فيهم بزاف.
1: الأخبار المغربية ريم راديو. التراث الموسيقي اليهودي المغربي يتألق بباريس في أمسية فنية احتفت بقيم السلام والأخوة والتعايش، وذلك بمناسبة عيد الموسيقى. هذه الأمسية الموسيقية جمعت أفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها الدينية تحت شعار التعايش المشترك. هذه الأمسية الموسيقية تحتفي بالقيم الأساسية التي تشكل الركيزة التي تقوم عليها هويتنا الجماعية والمتمثلة في الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل والتعايش المشترك. هذه المبادرة دليل على التعايش والخصوصية المغربية، فالتقاليد الروحية والثقافية تنجح من خلال الموسيقى في توحيد الناس حول رسالة كونية للسلام، وبالتالي فإن الموسيقى المغربية تذكرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن اختلافاتنا يمكن أن تتحول إلى تناغم، وأن إرثنا المشترك يظل مصدرا ثمينا للأخوة والحوار والأمل. وتفاعل الجمهور الذي حضر بكثافة مع أشهر الأغاني الخالدة من رصيدي الموسيقى الشعبية والطرب العربي الأندلسي، مرددا مع الفنانين في أجواء من الحماس والانسجام روائع هذا التراث الموسيقي العريق. إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط أطربت الفنانة السورية مياد الحناوي جمهورها بباقة من أجمل أغانيها، وذلك في حفل لا ينسى بمناسبة الدورة 21 لمهرجان موازين إقاعة العالم. وفور صعودها على خشبة المسرح حظيت ديفا الأغنية العربية وإحدى الأيقونات البارزة في الساحة الموسيقية العربية منذ السبعينيات بترحيب حار وهتافات مدوية من قبل الجمهور.
4: مهرجان موازين مهرجان عريق جدا، جمهور رائع، وبشكر طبعا بالأول جلالة الملك محمد السادس اللي مهرجان موازين تحت رعايته. أنا من وقت ما طلعت بالفن يعني زرت المغرب، فيعني ما فيني قلك ياها بكلمات، يعني الحفاوة والتكريم والسميعة.
3: مياد الحناوي ابنة مدينة حلب بسوريا أخذت الجمهور في رحلة ساحرة من الأغاني العربية الكلاسيكية التي طبعت أجيالا من عشاق الطرب. الفنانة السورية أطلقت طوال مسيرتها الفنية مجموعة متنوعة من الألبومات التي رسخت مكانتها في الساحة الفنية الكلاسيكية والعريقة.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المصير.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: توصل الديوان الملكي ببرقية ولاءنا وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السامح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين برقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات، وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن طموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل وشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
4: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
1: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
0: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: رئيس مجلس النواب رشيد طلبي العلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرف رافته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26 و2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداد في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحذرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: على منصة أوليم سويسي أحيت النجمة العالمية تايلا الأيقونة الجديدة لموسيقى البوب العالمية عرضا موسيقيا مذهلا، وذلك في إطار فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وسط عاصفة من الترحيب والهتافات من جمهور حماسي، سجلت الفنانة الجنوب أفريقية دخولا لافتا إلى المنصة، مثيرة حالة من البهجة الجماعية العارمة. برفقة مجموعة من الراقصين المحترفين، قدمت تايلا بسلاسة لافتة باقة من أشهر أغانيها الناجحة. وتحت تأثير الأغاني المفعمة بالطاقة والسينوغرافيا الضخمة التي مزجت بين المؤثرات الضوئية المبهرة والألعاب النارية والمنصات الدخانية، لم يملك الحاضرون إلا الاستسلام للحماس والانخراط في موجة رقص جماعي صاخبة. بفضل هذا العرض الحيوي، وقعت النجمة العالمية على واحدة من أقوى سهرات الدورة 21 لمهرجان موازين، وسط تصفيق حار وتجوب جماهيري كبير.
8: ريم راديو.
10: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت، التابعة لجامعة ابن زهر، مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
13: توفر المدرسة عدة مسالك للتكوين، من بينها علوم البيانات والبيانات التقنية والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
12: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
8: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،

0: تغرق زرقة المحيط الأطلسي رمال الصحراء في مشهد طبيعي فتان يخطف أنظار الزوار ويجعل من المكان وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والسكينة.
1: صفتنا كفاعلين في القطاع السياحي أن جميع الزوار اللي كي يرافقونا في رحلتنا وإلا كان دوم لهذا الشاطئ هذا اللي كما قلت لكم كيستمتعوا به وكيعجبهم الحال.
0: شاطئ بورتوريكو يتميز بموقعه الفريد المطل على المحيط الأطلسي وبطبيعته البكر التي ما زالت تحتفظ بخصوصيتها البيئية، حيث تشكل الكثبان الرملية المحيطة به إلى جانب المنحدرات الصخرية والمياه الزرقاء الممتدة لوحة طبيعية تستهوي الزوار وهواة التصوير الفوتوغرافي وعشاق الاستكشاف.
1: كنصحوا جميع الزوار اللي غيجوا الجهه الداخله والذهب انهم يرتادوا هذا الشاطئ هذا لانه شاطئ فيه الراحه النفسيه، فيه الهدوء، كيتميز بالجو الهادئ ديالو والمناخ ديالو، ومن طبيعه الحال الهدف من هذا الشيء وهو الامن والامان.
0: ولا يقتصر سحر هذا الفضاء الطبيعي على جماله البصري فحسب، بل يمتد أيضا إلى ما يحمله من رمزية تعكس فرادة المجال الصحراوي الأطلسي بداخله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من مرتيل إلى بليونش يمتد ساحل تامودا باي كشريط يجمع بين سحر البحر الأبيض المتوسط وشموخ جبال الريف. ومع اقتراب موسم الاصطياف لعام 2026 ترتدي شواطئ عمالة المضيق الفنيدق أجمل حللها مستعدة لاستقبال مئات الآلاف من الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن تجربة استجمام استثنائية.
5: في إطار الإجراءات التنظيمية لاستقبال الموسم الصيفي بتراب عمالة المضيق الفنيدق، تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، أهمها إعداد قرارات عاملية تهم تدبير الموسم الصيفي، تشكيل 14 لجان موضوعاتية لمواكبة وتتبع الموسم الصيفي، كذلك تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية طيلة الموسم الصيفي،
4: تكثيف حملات المراقبة على المطاعم والفنادق لضمان جودة الخدمات واستقرار الأسعار، هي من بين عدة إجراءات تم اتخاذها استعدادا لهذا الموسم الصيفي.
6: تشرفنا بزيارة الليجيان اللي كيجيو كيراقبوا الجودة المنتوجات اللي عندنا، سواء السمك سواء الدجاج سواء البيتزا سواء كل شيء، وكنعملوا كيقدموا لنا بعض النصائح باش نطوروا من ناحيه الجوده.
7: فضاء زوين وممتع، والصراحه يعني كنرتاح انا في المضيق بزاف، الريكون كتجيني الصراحه مزيانه لعده عوامل اللي ذكرت منها، يعني الفضاء، القرب، الراحه اللي كاينه، الانشطه، كل شيء موجود تبارك الله.
4: وبفضل هذا التكامل بين المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية المتنوعة التي تضم مركبات فاخرة وإقامات سياحية، يواصل ساحل تامودا باي ترسيخ مكانته كوجهة سياحية رائدة تستجيب لتطلعات كافة شرائح المجتمع المغربي وزواره.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المنوعة.

0: المغربية. ريم راديو.
1: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المغرب. راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
3: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وانتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
2: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. في إطار سياسة القرب، نظمت القنصلية العامة لمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجاليات المغربية المقيمة بهذه المنطقة.
3: هذه واحد المبادرة يعني مزيانة بزاف بالنسبة لساكنة أبيلا والمناطق المجاورة، يعني تقريب الإدارة للمواطن. يعني أبيلا عندنا فيها واحد الربح كبير، لا من ناحية ديال الوقت ولا من ناحية المادية.
2: وقدمت في هذه المناسبة مجموعة من الخدمات القنصلية، شملت على الخصوص تسليم جوازات السفر البيومترية وبطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، إلى جانب إعداد وتصحيح الوثائق الإدارية والعقود العدلية والتصديق عليها.
4: كنشكرهم على المساعدة ديالهم حيت جاو عندنا هنا، وشكرا بزاف حيت كيعاونونا.
5: قدينا دفعنا باسبور كلشي للدراري عما سيدي، خدينا الغرض ديالنا، الله ينصر سيدنا.
2: ويعكس هذا الإجراء حرص القنصلية العامة للمغرب بمدريد على تعزيز حضورها الميداني داخل دائرتها القنصلية وتيسير ولوج المواطنين المغاربة إلى الخدمات الإدارية، مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بالتنقل نحو العاصمة الإسبانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السامح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتورثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور العبور إلى الدور 32، ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن. وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
10: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط أطربت الفنانة السورية مياد الحناوي جمهورها بباقة من أجمل أغانيها، وذلك في حفل لا ينسى بمناسبة الدورة 21 لمهرجان موازين إقاعة العالم. وفور صعودها على خشبة المسرح حظيت ديفا الأغنية العربية وإحدى الأيقونات البارزة في الساحة الموسيقية العربية منذ السبعينيات بترحيب وهتافات مدوية من قبل الجمهور.
11: مهرجان موازين مهرجان عريق جدا، جمهور رائع، وبشكر طبعا بالأول جلالة الملك محمد السادس اللي مهرجان موازين تحت رعايته. أنا من وقت ما طلعت بالفن يعني زرت المغرب، فيعني ما فيني قلك ياها بكلمات، يعني الحفاوة والتكريم والسميعة.
10: مياد الحناوي ابنة مدينة حلب بسوريا أخذت الجمهور في رحلة ساحرة من الأغاني العربية الكلاسيكية التي طبعت أجيالا من عشاق الطرب. الفنانة السورية أطلقت طوال مسيرتها الفنية مجموعة متنوعة من الألبومات التي رسخت مكانتها في الساحة الفنية الكلاسيكية والعريقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
12: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
12: ريم راديو.
1: ريم راديو. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول زخات رعدية محليا حيث قد تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير وكذا جنوب المنطقة الشرقية. كما يتوقع نزول قطرات مطرية أخرى رعدية بكل من الريف وجنوب الأطلس الكبير، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مرفوقة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، ومن بين 24 و30 درجة بكل من واد ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 16 و23 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بشرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، بينما ستشهد انخفاضا بالسهولة الداخلية الشمالية وستبقى دون تغيير يذكر بباقي مناطق المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والقويرة.
9: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
15: في إطار تعاون جنوب جنوب، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جيبوتي جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وخلال اجتماع عمال في جيبوتي، جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام التخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والابتكار في تلبية الطلب الوطني على الطاقة ودعم الطموحات التنموية والاقتصادية للبلاد. من جانبهم، استعرض ممثل وكالة مازن عددا من المشاريع الرائدة التي أنجزها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين استعدادهم لوضع خبرتهم التقنية رهن إشارة جيبوتي من أجل تكييف الحلول المقترحة مع الواقع المحلي. من جهته، أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في جيبوتي محمد المدغري بعلاقة التعاون القائمة بين المغرب وجيبوتي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع. كما تناولت المباحثات الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع بما في ذلك التكنولوجيات المقترحة وآليات تنفيذه على أرض الواقع. غيم راديو.
16: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي يجري بالرباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال البرلمان جوسي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
17: المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية تجمعهما علاقات ثقافية وتاريخية يجب أن نحافظ عليها ونثمنها.
16: حسب بلاغ لمجلس النواب، فإن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية عام 2007، وكذا للشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، الجانبان ناقشا العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم الاثنين إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من سبتمبر 2026. هذا وذكر البلاغ أنه أو ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 من يونيو 2026، في هذا الإطار قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة يومه الاثنين 22 من يونيو بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.
18: رئيس مجلس النواب رشيد طلبي العلمي أجرى بالرباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزيه دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
14: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
17: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
19: توفر المدرسة عدة مسالك للتكوين، من بينها علوم البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
17: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
20: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سرقة اللي كيقوموا بها بعض الأبناء من السلوكيات اللي كتير قلق الأسرة والمؤسسات التربوية، لما له من دلالات أخلاقية واجتماعية ونفسية خطيرة. وعلى الرغم من أن السرقة كتصنف قانونيا وأخلاقيا ضمن السلوكيات المنحرفة، فالدراسات التربوية والاجتماعية كتأكد أنه سلوك لا يظهر غالبا بصورة فطرية عند الطفل، ولكن يكتسب. لذلك السرقة عند الأبناء كتقتضي النظر لها باعتبارها ظاهرة اجتماعية كترتبط بعوامل أسرية وثقافية واقتصادية وتربوية متعددة. وكيشوف علماء الاجتماع أن الطفل يولد بدون معرفة دقيقة بمعايير الملكية الخاصة أو القيم الأخلاقية المرتبطة بها، ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية كيتعلم القواعد اللي كتحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض في المجتمع. فإذا كانت الأسرة والمدرسة كيقوموا بدورهم التربوي بصورة سليمة، كيكتسب الطفل قيم الأمانة واحترام ممتلكات الآخرين. أما إذا تعرض لنماذج سلوكية سلبية أو لظروف اجتماعية مربكة، يقدر يتعلم سلوك السرقة باعتبار وسيلة لتحقيق رغباته أو حل مشاكله. لكن دور الأسرة كيبقى محوري في تشكيل سلوك الأبناء، فالطفل اللي كينشأ في بيئة كيسودها التناقض بين الأقوال والأفعال يقدر يلقى نفسه أمام نماذج كتشجع بصورة غير مباشرة على انتهاك حقوق الآخرين. ومن اللي كيشوفوا الأبناء بعض الممارسات اليومية اللي فيها الاستيلاء على أشياء لا يملكها الفرد أو التحايل للحصول على منافع غير مستحقة، كيفسروا هاد السلوكيات على أنها مقبولة اجتماعيا. وكتأكد نظرية التعلم الاجتماعي أن الأطفال كيتعلموا من خلال الملاحظة والتقليد، وهذا شيء معروف، وبالتالي فتعرضهم لنماذج منحرفة كيزيد من احتمال تبنيهم للسلوك نفسه. كما أن الحرمان العاطفي اللي يقدر يعيشه الطفل كيكون أحد العوامل اللي كتخليه يمد يديه على أشياء ماشي ديالو، كأنه كيبغي يجرب أو كيبغي ينتقم من ظروف معينة، بحال إذا ما لقاش الاهتمام الكافي والمراقبة فكيشعر بالإهمال وكيلجأ للسرقة كتعبير على معاناته النفسية. وفي بعض الحالات كتكون السرقة رسالة غير مباشرة كيوجهها الطفل للأسرة ديالو أو للمحيط الاجتماعي، كتعكس هذه الرسالة حاجته للتقدير والاحتواء. لذلك الاقتصار على العقاب دون فهم الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك يقدر يؤدي لتفاقم المشكلة بدل حلها. ومن العوامل الاجتماعية المهمة أيضا تأثير أصدقاء السوء، فخلال مراحل النمو كيزداد تأثير الأصدقاء على سلوك الطفل وأيضا المراهق، ويقدر يدفع ضغطهم لممارسة السرقة وأشياء أخرى لكسب القبول الاجتماعي أو إثبات الذات داخل المجموعة. وممكن السرقة تستهدف الأسرة، وكتشير العديد من الدراسات في علم السلوك أن الانخراط في مجموعات كتسامح مع السلوك المنحرف أو كتشجع عليه كيتعد من أبرز العوامل اللي كتزيد احتمالية ارتكاب السرقة. وفي هذه الحالة كيصبح السلوك نتاج للتفاعل الاجتماعي أكثر منه قرار فردي معزول. وما يمكنش أيضا إغفال تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالحرمان المادي يقدر يساهم في دفع بعض الأبناء للسرقة للحصول على حاجيات أو رغبات ما يقدروش يوصلوها بوسائل مشروعة. غير أن العلاقة بين الفقر أو الحرمان والسرقة ماشي علاقة حتمية، لأن كاين حالات سرقة عند أبناء أسرهم ميسورة موفرة لهم كل احتياجاتهم، وهذا كيدل على أن العامل الاقتصادي وحده لا يفسر هذا السلوك، لكن كيتفاعل مع عوامل أخرى بحال أساليب التربية والقيم السائدة في المجتمع ومستوى الرقابة الأسرية. وتشكيل اتجاهات الأطفال والمراهقين مرتبط أولا وأخيرا بالتربية وبالمراقبة المستمرة من الوالدين أو بالرغبة عند الطفل في تحقيق الحصول على المال بشكل سريع وبكل طرق. ومن اللي كيفتقر للتوجيه النقدي كيتأثر بهذه الأفكار وكيعتبر بعض أشكال إشكال الاستيلاء على ممتلكات الآخرين السلوك عادي أو مبرر. وحسب علم السلوك دائما خاص الوالدين يميزوا بين السرقة العرضية عند الأطفال والسرقة المتكررة اللي كتحول لنمط سلوكي ثابت. فالطفل الصغير يقدر ياخذ حاجة ماشي ديالو بسبب عدم إدراكه الكامل لمفهوم الملكية الخاصة، وهنا كيكون التوجيه والتفسير أكثر فاعلية من العقاب. أما ملي كيتكرر السلوك رغم معرفة الطفل بالخطأ ديالو، فالأمر كيتطلب تفكيك الأسباب النفسية والاجتماعية ووضع خطة تدخل مناسبة. فمعالجة مشكل السرقة عند الأبناء كتطلب تبني مقاربة شمولية كتقوم على الوقاية والتوجيه. فالأسرة مطالبة بغرس قيم الأمانة والصدق منذ السنوات الأولى من عمر الطفل وتوفير مناخ عاطفي قائم على الحوار والثقة، كما أن المدرسة عندها دور في تعزيز التربية الأخلاقية والاجتماعية من خلال الأنشطة التربوية اللي كتنمي المسؤولية واحترام حقوق الآخرين. ومن المهم أيضا مراقبة الأصدقاء ومعرفتهم. أيضا من الضروري مساعدة الأبناء على إشباع حاجياتهم النفسية والاجتماعية بطرق مشروعة، وتعليمهم أيضا مهارات ضبط الذات حتى ما يضطروش يقوموا بسلوكيات غير سوية بحال السرقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: العاصمة البلجيكية بروكسل تحتضن الحفل الختامي لبرنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا في أجواء احتفالية طبعتها عروض فنية وثقافية وتكريم التلاميذ المتفوقين في مختلف المسابقات التربوية.
2: المساحة التعليمية طيلة في الموسم الدراسي كتكون مجموعة من الأنشطة اللي كتخدم الناشئة المغربية وكذلك أطفال العالم في مدينة بروكسل.
1: هذا الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض حصيلة البرنامج برسم الموسم الدراسي الجاري الذي استفاد منه أزيد من 4000 تلميذة وتلميذ بمختلف جهات بلجيكا. هذه التظاهرة عرفت تقديم عروض فنية ومسرحية وأناشيد وطنية أبدع في أدائها التلاميذ. فرقة الدقة المراكشية أضفت نكهة تراثية خاصة على الحفل من خلال فقرات موسيقية مستوحاة من الموروث الشعبي المغربي الأصيل.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: على إيقاعات صاخبة وتصميم مسرحي غامر، دشن مغني الراب الفرنسي الكونغولي شهير نينيو أولى حفلات منصة سويس الدولية برسم الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم. نينيو أو ويليام زوبازولا بدأ متأثرا بشدة بهذا الشغفي المغربي الفريد، تفاعل مع رواد المهرجان الذين احتشدوا في الساحة منذ ساعات المساء الأولى ليوالي وصلات حماسية من عرض موسيقي مذهل في افتتاح هذا الحدث الموسيقي البارز. نينيو يعتبر أحد أبرز فناني الراب في الفضاء الفرنكوفوني ورسخ مكانته على مر السنين كواحد من أكثر الفنانين تأثيرا في جيله، محققا العديد من الأرقام القياسية في المبيعات والجوائز. اختيار هذه الشخصية الفنية البارزة لحفل افتتاح منصة الموسيقى الدولية يعكس التزام مهرجان موازين المستمر بتلبية تطلعات جمهور شاب ومتفاعل من عشاق موسيقى الراب العالمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل وشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
7: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم بوكيل الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
6: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
2: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
1: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى وقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالرباط انطلقت أشغال جلسة نقاش رفيعة المستوى حول سبل ووسائل تحصين المركز الحضاري للقدس وتعزيز مكانتها كمدينة للسلام تحت شعار القدس عنوان لسردية عالمية للسلام، وذلك بمشاركة مسؤولين في قطاع الإعلام وخبراء وأكاديميين ومهنيين.
7: اليوم المملكة المغربية تستضيف هذه الحلقة في سياق الاحتفاء بالرباط عاصمة للإعلام العربي بقرار جامعة الدول العربية، فلاستشراف ما يمكن أن تكون عليه السردية المقنعة، السردية الجامعة التي تفتح الأمل لبناء التقاربات الممكنة في ظل التحديات والتحولات المتسارعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.
6: هذا اللقاء يسعى إلى تطوير مقاربات إعلامية أكثر تأثيراً في تناول قضايا القدس، ترتكز على التوثيق والمعرفة والمحتوى الإنساني وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي العالمي بصورة أكثر فاعلية.
8: هذه الندوة بتساهم بإيصال صورة وصوت أهل القدس إلى كل مكان في العالم، وخصوصا إذا ما نجحنا في إيجاد هذه السردية اللي رح تكون موجودة إن شاء الله على المستوى العربي والإقليمي.
6: كما يطمح هذا اللقاء إلى بلورة تصور عام لوثيقة جامعة لتشكيل محتوى مهني وإنساني قادر على الوصول إلى الجمهور العالمي، يركز في مضمونه على البعد الحضاري والإنساني المتعدد للقدس وبناء مقاربات إعلامية عربية تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو. غيم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بمرزوق اختتمت فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، حدث بارز يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمملكة. هذه المبادرة الطموحة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع الاستثمار في الرأس المالي البشري وتحقيق العدالة الترابية والارتقاء بالمهارات في صلب التحول الوطني.
10: هو برنامج الهدف منه هو تكوين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي ودعمهم باش يعملوا الابتكار في هذا الميدان. هذا اجتمعوا اكثر من 1000 شاب لمده 4 أيام في مرزوقة، واشتغلوا معهم عدة أساتذة مؤطرين دي مونتور، واشتغلوا على 10 ديال المواضيع.
9: الحفل الختامي للرالي تميز بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاث الأوائل.
10: 138 مشروع توجنا 30 مشروع يعني بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو.
9: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل لبنة أساسية ضمن رؤية وطنية متكاملة تتوخى صناعة جيل جديد من المبتكرين المغاربة القادرين على ابتكار حلول رقمية مجددة تستجيب لتحديات الغد.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: Lors d'une réunion de travail tenue en marge de sa visite au jardin d'essai botanique de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a salué le leadership scientifique de l'INRA dans la préservation du patrimoine génétique et de la biodiversité du Maroc.
12: Nous avons eu le plaisir d'accueillir le directeur régional de l'UNESCO, Monsieur Sharaf Ahmimed, qui est venu pour une rencontre autour des différents champs de collaboration entre l'INRA et l'UNESCO, et notamment concernant le jardin d'essai botanique qui est inscrit sous le patrimoine de l'UNESCO depuis 2012, et de voir avec l'INRA quels sont les différents champs de collaboration futurs, notamment pour une valorisation du jardin et le transformer en un lieu de détente, beaucoup plus d'un lieu de détente que dans un lieu de savoir et de culture.
11: Cette rencontre pose les jalons d'une action renouvelée entre l'IRA et l'UNESCO, unissant la culture, l'éducation et la science agronomique pour garantir la viabilité à long terme des écosystèmes fragiles.
13: Nos deux institutions, INRA et l'UNESCO, convergent vers des intérêts communs, à savoir la recherche scientifique ou la sauvegarde du patrimoine mondial et patrimoine vivant et immatériel. Nous avons convenu d'une feuille de route pour travailler dans plusieurs domaines, que ce soit la promotion de la recherche scientifique dans les oasis, mais aussi la promotion du jardin botanique de Rabat, qui est un lieu de savoir, un musée à ciel ouvert, qui mérite d'être connu vue de la population rabatie, mais aussi des Marocains et des internationaux.
11: Le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a souligné la contribution déterminante de la recherche agronomique marocaine dans l'élaboration et l'orientation des politiques publiques face aux défis climatiques.
4: RIM Radio.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: في أجواء طبعتها الحماسة والتفاعل الجماهيري الكبير مع باقة من الأغاني الشعبية والتراثية، عاشت منصة سلا على إيقاع سهرة شعبية أحيتها الفنانة استاتية والفنان طهور، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. استاتية افتتحت السهرة بتقديم مجموعة من الأعمال المستمدة من رصيد العيطة والأغنية الشعبية المغربية التي تفاعل معها الجمهور وردد مقاطع منها في أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية. بعد ذلك تسلم طهور المشعل في الجزء الثاني من الحفل مقدما عددا من أشهر أغانيه التي لاقت تجاوبا واسعا من الحاضرين. أمسية شكلت مناسبة لاستحضار عمق الأغنية الشعبية المغربية وما تختزنه من حمولة فنية وتراثية، حيث التقت على الخشبة تجربتان فنيتان راكمتا حضورا متميزا داخل هذا اللون الغنائي في تأكيد على استمرارية تقاليده وتجدد أجياله.

0: صاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: التراث الموسيقي اليهودي المغربي يتألق بباريس في أمسية فنية احتفت بقيم السلام والأخوة والتعايش، وذلك بمناسبة عيد الموسيقى. هذه الأمسية الموسيقية جمعت أفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها الدينية تحت شعار التعايش المشترك. هذه الأمسية الموسيقية تحتفي بالقيم الأساسية التي تشكل الركيزة التي تقوم عليها هويتنا الجماعية والمتمثلة في الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل والتعايش المشترك. هذه المبادرة دليل على التعايش والخصوصية المغربية، فالتقاليد الروحية والثقافية تنجح من خلال الموسيقى في توحيد الناس حول رسالة كونية للسلام، وبالتالي فإن الموسيقى المغربية تذكرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن اختلافاتنا يمكن أن تتحول إلى تناغم، وأن إرثنا المشترك يظل مصدرا ثمينا للأخوة والحوار والأمل. وتفاعل الجمهور الذي حضر بكثافة مع أشهر الأغاني الخالدة من رصيدي الموسيقى الشعبية والطرب العربي الأندلسي، مرددا مع الفنانين في أجواء من الحماس والانسجام روائع هذا التراث الموسيقي العريق.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: على ضفاف نهر أبيرقراق تألقت النجمة الغينية جيليكابا بنتو في عرض بمناسبة مهرجان موازين إيقاعات العالم، عرض يحتفي بالوحدة والأخوة الإفريقية. في فضاء مفتوح على لوحة طبيعية خلابة تألقت الفنانة الغينية التي تمزج إيقاعات الماندينغا العريقة مع موسيقى الأفروبوب المعاصرة أمام جمهور تنوعت فئاته. سفيرة الموسيقى الغينية قدمت باقة من أشهر أغانيها التي تجسد التزاما موصولا بقضايا اجتماعية عبر قالب موسيقي تجاوز حدود اللغات.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية. في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
1: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وانتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم بكلا الحكومتين. وقد

0: مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
1: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بالعناوين. لقاء بفالنسيا يسلط الضوء على فرص الاستثمار في المغرب. ببكين السيد الأنصاري يدعو الشركات الصينية إلى الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الثنائية. المنتدى الاقتصادي فاس مكناس دورة سادسة تحت شعار التنمية الشاملة. إلى التفاصيل، والبداية من إسبانيا، حيث سلط لقاء لأعمال نظم بمدينة فالنسيا الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي بشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. ونظم هذا الحدث تحت الشعار اكتشف المغرب مفاتيح الاستثمار والنمو في إفريقيا انطلاقا من فالنسيا. التفاصيل مع إلياس أبو رجاء.
6: في كلمة بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض منصور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية. الوزير سلط الضوء على الدينامية التي يشهدها المغرب المنخرط في تحول صناعي واسع النطاق، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على المؤهلات اللازمة لتسريع نموها بفضل الإصلاحات الطموحة التي تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشدد في هذا الصدد على جاذبية الاقتصاد الوطني بالنسبة للمستثمرين الأجانب، داعيا المقاولات الفالنسية إلى الانخراط في دينامية للابتكار المشترك.
5: وننتقل إلى بكين، حيث دعا سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري خلال لقاء نظم على هامش الدورة الرابعة للمعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين الشركات الصينية إلى الاستفادة الكاملة من الشراكة الاستراتيجية المغربية الصينية لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة بالمملكة، مبرزا المؤهلات التي تجعل المغرب منصة صناعية وتقنية ولوجستيكية موجهة نحو أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. نتابع تقرير سارة بن جعفر.
7: أكد السيد الأنصاري في كلمة له بالمناسبة أن الشراكة الاستراتيجية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ سنة 2016، والتي يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإطلاقها، منحت العلاقات الاقتصادية الثنائية زخما جديدا تجسد في تزايد مشاريع الاستثمار والمبادلات التجارية والشراكات الصناعية بين البلدين. وأوضح أن هذه الدينامية انعكست من خلال الحضور المتنامي للشركات الصينية في عدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة بالمغرب بلغت حوالي 2 مليار درهم سنة 2025، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين الصينيين في الآفاق التي تتيحها المملكة. ولفت إلى أن المغرب يتوفر على شبكة تضم أكثر من 56 اتفاقية للتبادل الحر تتيح ولوجا تفضيليا إلى سوق يتجاوز 1 مليار مستهلك، فضلا عن دور المملكة المتنامي في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يفتح أفاقا واعدة أمام المستثمرين الراغبين في الانفتاح على الأسواق الإفريقية. وأبرز السيد الأنصاري متانة الأسس الاقتصادية للمملكة التي تتميز باستقرار مؤسساتي معترف به وتضخم متحكم فيه وساكنة شابة تقل أعمار حوالي 70% منها عن 35 سنة، معتبرا أن هذه العوامل تشكل بيئة مواتية للاستثمار المنتج. وأشار إلى أن البنيات التحتية واللوجستيك تبرز أيضا ضمن المجالات التي تتيح أفاقا مهمة جدا، خاصة في للمشاريع المرتبطة بالقطارات فائقة السرعة وتوسعة الموانئ والاستثمارات المرتبطة بالتنقل المستدام، والتي يتعين أن تشهد زخما إضافيا مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، بما يتيح فرصا واعدة للشركات الصينية المتخصصة في الهندسة والبناء والتمويل.
5: وإلى العاصمة العلمية فاس، والتي تحتضن خلال الفترة ما بين 24 و26 من يونيو الجاري الدورة 6 للمنتدى الاقتصادي فاس مكناس المنظمة تحت شعار التعاون الدولي والتنمية الشاملة. فاطمة زهراء جلاد في المتابعة.
3: خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة العلمية فاس، أوضح رئيس الغرفة حمزة بن عبد الله أن هذه الدورة تمثل محطة نضج استثنائية بالنسبة للمنتدى، داعيا إلى تحويل الشبكات المؤسساتية إلى روافع حقيقية للفعل وتحقيق النتائج في خدمة التنمية الاقتصادية. وحسب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، تندرج هذه الدورة في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الملكية التي تجعل من الاستثمار المنتج والتعاون جنوب جنوب وتعبئة كفاءات مغاربة العالم روافع استراتيجية للتنمية. وفي سياق يتسم بتحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والطاقية والبيئية، يهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه التكامل والتعاون بين المجالات الترابية والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.
5: مستمعينا، نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل وشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
0: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
1: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: من مارتيل إلى بليونش، يمتد ساحل تامودا باي كشريط يجمع بين سحر البحر الأبيض المتوسط وشموخ جبال الريف. ومع اقتراب موسم الاصطياف لعام 2026 ترتدي شواطئ عمالة المضيق الفنيدق أجمل حللها، مستعدة لاستقبال مئات الآلاف من الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن تجربة استجمام استثنائية.
8: في إطار الإجراءات التنظيمية لاستقبال الموسم الصيفي بتراب عمالة المضيق الفنيدق، تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، أهمها إعداد قرارات عاملية تهم تدبير الموسم الصيفي، تشكيل 14 لجان موضوعاتية لمواكبة وتتبع الموسم الصيفي، كذلك تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية طيلة الموسم الصيفي،
1: تكثيف حملات المراقبة على المطاعم والفنادق لضمان جودة الخدمات واستقرار الأسعار، هي من بين عدة إجراءات تم اتخاذها استعدادا لهذا الموسم الصيفي.
9: تشرفنا بزيارة ليجيان اللي كيجيو كيراقبوا الجودة ديال المنتوجات اللي عندنا، سواء السمك سواء الدجاج سواء البيتزا سواء كل شيء، وكنعملوا كيقدموا لنا بعض النصائح باش نطوروا من ناحيه الجوده.
10: فضاء زوين وممتع، والصراحه يعني كنرتاح انا في المضيق بزاف، الريكون كتجيني الصراحه مزيانه لعده عوامل اللي ذكرت منها، يعني الفضاء، القرب، الراحه اللي كاينه، الانشطه، كل شيء موجود تبارك الله.
1: وبفضل هذا التكامل بين المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية المتنوعة التي تضم مركبات فاخرة وإقامات سياحية، يواصل ساحل تامودا باي ترسيخ مكانته كوجهة سياحية رائدة تستجيب لتطلعات كافة شرائح المجتمع المغربي وزواره.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: العاصمة البلجيكية بروكسل تحتضن الحفل الختامي لبرنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا في أجواء احتفالية طبعتها عروض فنية وثقافية وتكريم التلاميذ المتفوقين في مختلف المسابقات التربوية.
11: المساحة التعليمية طيلة الموسم الدراسي كتكون مجموعة من الأنشطة اللي كتخدم الناشئة المغربية وكذلك أطفال العالم في مدينة بروكسل.
4: هذا الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض حصيلة البرنامج برسم الموسم الدراسي الجاري الذي استفاد منه أزيد من 4000 تلميذة وتلميذ بمختلف جهات بلجيكا. هذه التظاهرة عرفت تقديم عروض فنية ومسرحية وأناشيد وطنية أبدع في أدائها التلاميذ. فرقة الدقة المراكشية أضفت نكهة تراثية خاصة على الحفل من خلال فقرات موسيقية مستوحاة من الموروث الشعبي المغربي الأصيل.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
12: Lors du réunion de travail tenue en marge de sa visite au jardin d'essai botanique de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a salué le leadership scientifique de l'INRA dans la préservation du patrimoine génétique et de la biodiversité du Maroc.
13: Nous avons eu le plaisir d'accueillir le directeur régional de l'UNESCO, Monsieur Sharaf Ahmimed, qui est venu pour une rencontre autour des différents champs de collaboration entre l'INRA et l'UNESCO, et notamment concernant le jardin d'essai botanique, qui est inscrit sous le patrimoine de l'UNESCO depuis 2012, et de voir avec l'INRA quels sont les différents champs de collaboration futurs, notamment pour une valorisation du jardin, et le transformer en un lieu de détente, beaucoup plus d'un lieu de détente que dans un lieu de savoir et de culture.
12: Cette rencontre pose les jalons d'une action renouvelée entre l'IRA et l'UNESCO, unissant la culture, l'éducation et la science agronomique pour garantir la viabilité à long terme des écosystèmes fragiles.
14: Nos deux institutions, INRA et l'UNESCO, convergent vers des intérêts communs, à savoir la recherche scientifique ou la sauvegarde du patrimoine mondial et patrimoine vivant et immatériel. Nous avons convenu d'une feuille de route pour travailler dans plusieurs domaines, que ce soit la promotion de la recherche scientifique dans les oasis, mais aussi la promotion du jardin botanique de Rabat, qui est un lieu de savoir, un musée à ciel ouvert, qui mérite d'être connu de la population rabatie, mais aussi des Marocains et des internationaux.
12: Le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a souligné la contribution déterminante de la recherche agronomique marocaine dans l'élaboration et l'orientation des politiques publiques face aux défis climatiques.
2: RIM Radio.
4: RIM Radio.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
15: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
0: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وانتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
1: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
2: غيم راديو.
15: الخبر من المصدر.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: محطات ثقافية يرافقكم فيها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. وفي عناوينها: مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات، انفتاح على ثقافة الفضاء الإبرو أمريكي، انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. وفي موازين: حفل موسيقي مفعم بالأحاسيس للمغنية الفرنسية القمرية إيماني. في التفاصيل: يواصل مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات في دورته 15 الانفتاح على ثقافات العالم بتسليطه الضوء على التراث الموسيقي وثقافة الفضاء الإبرو أمريكي. وكانت فعالية العرائش بعد تلك التي نظمت برباط فرصة وقف فيها المشاركون وساكنة وزوار العرائش على نماذج معبرة وحية من موسيقى ورقصات فولكلورية لعدد من البلدان من أمريكا اللاتينية ومن عددا من مناطق العالم. ويهدف المهرجان الذي عرف مشاركة فرق فنية وثقافية من المغرب وعددا من دول العالم تعزيز جسور التعاون جنوب جنوب وتقوية روابط الصداقة وتبادل ثقافي مع دول الفضاء الإبرو أمريكي، بما يعكس رؤية المغربية القائمة على الانفتاح والحوار والتقارب بين الشعوب. تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعالية النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية، وتندرج هذه الفعالية في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة الإيطالية كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمنظمين فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بالتراث الغنائي المغربي. قدمت المغنية الفرنسية القمرية إيماني بالمسرح الوطني محمد الخامس برباط عرضا فنيا متميزا استحبت من خلاله جمهور الدورة 21 لمهرجان موازين قاعات العالم في رحلة موسيقية مفعمة بالأحاسيس وبرفقة فرقة موسيقية متميزة جمعت ببراعة بين شجن آلة ساكسفون وصخب الجيتار الكهربائي. أضفت إيماني حضورا لافتا على خشبة المسرح عندما قدمت في لحظة من الانسجام الفني رقصة مرتجلة نالت إعجاب الحضور، وخاطبت الفنانة الجمهور بحرارة مؤكدة أنها عملت على جعل هذا العرض بمثابة علاج جمعي من خلال الموسيقى داعية إلى التحرر من آلامه وهمومه. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التراث الموسيقي اليهودي المغربي يتألق بباريس في أمسية فنية احتفت بقيم السلام والأخوة والتعايش، وذلك بمناسبة عيد الموسيقى. هذه الأمسية الموسيقية جمعت أفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها الدينية تحت شعار التعايش المشترك. هذه الأمسية الموسيقية تحتفي بالقيم الأساسية التي تشكل الركيزة التي تقوم عليها هويتنا الجماعية والمتمثلة في الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل والتعايش المشترك. هذه المبادرة دليل على التعايش والخصوصية المغربية، فالتقاليد الروحية والثقافية تنجح من خلال الموسيقى في توحيد الناس حول رسالة كونية للسلام، وبالتالي فإن الموسيقى المغربية تذكرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن اختلافاتنا يمكن أن تتحول إلى تناغم، وأن إرثنا المشترك يظل مصدرا ثمينا للأخوة والحوار والأمل. وتفاعل الجمهور الذي حضر بكثافة مع أشهر الأغاني الخالدة من رصيدي الموسيقى الشعبية والطرب العربي الأندلسي، مرددا مع الفنانين في أجواء من الحماس والانسجام روائع هذا التراث الموسيقي العريق.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: في إطار سياسة القرب، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجاليات المغربية المقيمة بهذه المنطقة.
4: هذه واحد المبادرة يعني مزيانة بزاف بالنسبة للساكنة أبيلا والمناطق المجاورة، يعني تقريب الإدارة المواطن يعني أبيلا عندنا فيها واحد الربح كبير، لا من ناحية ديال الوقت ولا من ناحية المادية.
3: وقدمت في هذه المناسبة مجموعة من الخدمات القنصلية، شملت على الخصوص تسليم جوازات السفر البيومترية وبطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، إلى جانب إعداد وتصحيح الوثائق الإدارية والعقود العدلية والتصديق عليها.
5: كنشكرهم على المساعدة ديالهم حيت جاو عندنا هنا، وشكرا بزاف حيت كيعاونونا.
6: قدينا دفعنا باسبور كلشي للدراري عم سيدي، خدينا الغرض ديالنا، الله ينصر سيدنا.
3: ويعكس هذا الإجراء حرص القنصلية العامة للمغرب بمدريد على تعزيز حضورها الميداني داخل دائرتها القنصلية وتيسير ولوج المواطنين المغاربة إلى الخدمات الإدارية، مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بالتنقل نحو العاصمة الإسبانية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا
2: على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
8: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
1: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماف راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية الصلاة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السامح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتورثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم.
1: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
7: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
10: بالرباط، انطلقت أشغال جلسة نقاش رفيعة المستوى حول سبل ووسائل تحصين المركز الحضاري للقدس وتعزيز مكانتها كمدينة للسلام تحت شعار القدس عنوان لسردية عالمية للسلام، وذلك بمشاركة مسؤولين في قطاع الإعلام وخبراء وأكاديميين ومهنيين.
2: اليوم المملكة المغربية تستضيف هذه الحلقة في سياق الاحتفاء بالرباط عاصمة للإعلام العربي بكرم جامعة الدول العربية، فلاستشراف ما يمكن أن تكون عليه السردية المقنعة، السردية الجامعة التي تفتح الأمل لبناء التقاربات الممكنة في ظل التحديات والتحولات المتسارعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.
10: هذا اللقاء يسعى إلى تطوير مقاربات إعلامية أكثر تأثيراً في تناول قضايا القدس، ترتكز على التوثيق والمعرفة والمحتوى الإنساني، وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي العالمي بصورة أكثر فاعلية.
11: هذه الندوة بتساهم بإيصال صورة وصوت أهل القدس إلى كل مكان في العالم، وخصوصا إذا ما نجحنا في إيجاد هذه السردية اللي رح تكون موجودة إن شاء الله على المستوى العربي والإقليمي.
10: كما يطمح هذا اللقاء إلى بلورة تصور عام لوثيقة جامعة لتشكيل محتوى مهني وإنساني قادر على الوصول إلى الجمهور العالمي، يركز في مضمونه على البعد الحضاري والإنساني المتعدد للقدس، وبناء مقاربات إعلامية عربية تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
1: غيم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بتارودانت، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات رافعة لتكوين كفاءة المستقبل ومواكبة التحول الرقمي. انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. بميناء طرفا يرتفع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 11% عند ما تم مايو الماضي بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تشكل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروعا أكاديميا واستراتيجيا واعدا يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
13: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
14: توفر المدرسة عدة مسالك للتكوين، من بينها علوم البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
13: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
8: في خبر آخر، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات، وتندرج هذه الفعالية المنظمة بمبادرة من المرصد المغربي للصورة والوسائط بدعم من جماعة تطوان وتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمرصد المغربي للصورة والوسائط، فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، ويتعلق الأمر بهاجر علوش ومريم نجاح والشقوري العروسي محمد ويوسف العزواني. كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة، من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بالتراث الغنائي المغربي تحييه الفنانة فاطمة الزهراء القصرية والفنان عزيز شحرور، ويتخلله تكريم وجوه من مدينة تطوان من بينها عبد الكريم جديدي وأحمد الشاط. ونختم حصاد الجهات من طرفايا، حيث سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طرفايا ارتفاعا بنسبة 11% عندما تم شهر مايو المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المزيد مع أميمة بوشعنين.
15: أفادت المعطيات بأن الكميات المفرغة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2026 بلغت 22,347 طنًا، مسجلة ارتفاعا في القيمة المالية لهذه المنتجات بلغت أزيد من 244.31 مليون درهم، أي بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، أي ما يقارب 218 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء سجلت ارتفاعا بنسبة 16% لتصل إلى 19,649 طنًا، محققة أيضًا ارتفاعًا في القيمة المالية بنسبة 24%، والتي تقدر ب 94.15 مليون درهم مقابل 16,988 طنًا، أي أكثر من 75 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض، فقد عرفت خلال الفترة المذكورة انخفاضا بنسبة 26%، حيث بلغت هذه الكميات حوالي 1310 أطنان، مسجلة انخفاضا كذلك في القيمة المالية بنسبة 2%، حيث بلغت ما يقارب 32 مليون درهم مقابل 1775 طنا، أي ما يقارب 32.17 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
8: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المغرب. راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: على ضفاف نهر أبي رقرق تألقت النجمة الغينية جيليكابا بنتو في عرض بمناسبة مهرجان موازين إيقاعات العالم، عرض يحتفي بالوحدة والأخوة الإفريقية. في فضاء مفتوح على لوحة طبيعية خلابة تألقت الفنانة الغينية التي تمزج إيقاعات الماندينغا العريقة مع موسيقى الأفروبوب المعاصرة أمام جمهور تنوعت فئاته. سفيرة الموسيقى الغينية قدمت باقة من أشهر أغانيها التي تجسد التزاما موصولا بقضايا اجتماعية عبر قالب موسيقي تجاوز حدود اللغات.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو، غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
10: عام على منصة أوليم سويسي أحيت النجمة العالمية تايلا الأيقونة الجديدة لموسيقى البوب العالمية عرضا موسيقيا مذهلا، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وسط عاصفة من الترحيب والهتافات من جمهور حماسي، سجلت الفنانة الجنوب أفريقية دخولا لافتا إلى المنصة مثيرة حالة من البهجة الجمعية العارمة. برفقة مجموعة من الراقصين المحترفين، قدمت تايلا بسلاسة لافتة باقة من أشهر أغانيها الناجحة. وتحت تأثير الأغاني المفعمة بالطاقة والسينوغرافيا الضخمة التي مزجت بين المؤثرات الضوئية المبهرة والألعاب النارية والمنصات الدخانية، لم يملك الحاضرون إلا الاستسلام للحماس والانخراط في موجة رقص جماعي صاخبة. بفضل هذا العرض الحيوي، وقعت النجمة العالمية على واحدة من أقوى سهرات الدورة 21 لمهرجان موازين وسط تصفيق حار وتجوب جماهيري كبير.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة.

0: محيط الأطلسيري مال الصحراء في مشهد طبيعي فتان يخطف أنظار الزوار ويجعل من المكان وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والسكينة.
1: استفدنا كفاعلين في القطاع السياحي أن جميع الزوار اللي كي يرافقونا في رحلتنا وإلا كان دوم لهذا الشاطئ هذا اللي كما قلت لكم كيستمتعوا به وكيعجبهم الحال.
0: شاطئ بورتوريكو يتميز بموقعه الفريد المطل على المحيط الأطلسي وبطبيعته البكر التي ما زالت تحتفظ بخصوصيتها البيئية، حيث تشكل الكثبان الرملية المحيطة به إلى جانب المنحدرات الصخرية والمياه الزرقاء الممتدة لوحة طبيعية تستهوي الزوار وهواة التصوير الفوتوغرافي وعشاق الاستكشاف.
1: كنصحوا جميع الزوار اللي غيجوا الجهه الداخله والذهاب انهم يرتادوا هذا الشاطئ هذا، لانه شاطئ فيه الراحه النفسيه، فيه الهدوء، كيتميز بالجو الهادئ ديالو والمناخ ديالو. ومن طبيعه الحال الهدف من هذا الشيء وهو الامن والامان.
0: ولا يقتصر سحر هذا الفضاء الطبيعي على جماله البصري فحسب، بل يمتد أيضا إلى ما يحمله من رمزية تعكس فرادة المجال الصحراوي الأطلسي بداخله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. مستهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكة محمد السادس بطنجة بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63%، مع ارتفاع مرتفع

0: عقاب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26-2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداد في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستياف التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
5: والقضايا الراهنة
3: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر، مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
8: توفر المدرسة عدة مسالك للتكوين، من بينها علوم البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
7: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
1: أجل كوكب
9: ومن أجل مستقبل للجميع.
1: النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: على إيقاعات صاخبة وتصميم مسرحي غامر، دشن مغني الراب الفرنسي الكونغولي شهير نينيو أولى حفلات منصة سويس الدولية برسم الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم. نينيو أو ويليام زوبازولا بدأ متأثرا بشدة بهذا الشغفي المغربي الفريد، تفاعل مع رواد المهرجان الذين احتشدوا في الساحة منذ ساعات المساء الأولى ليوالي وصلات حماسية من عرض موسيقي مذهل في افتتاح هذا الحدث الموسيقي البارز. نينيو يعتبر أحد أبرز فناني الراب في الفضاء الفرنكوفوني، ورسخ مكانته على مر السنين كواحد من أكثر الفنانين تأثيرا في جيله، محققا العديد من الأرقام القياسية في المبيعات والجوائز. اختيار هذه الشخصية الفنية البارزة لحفل افتتاح منصة الموسيقى الدولية يعكس التزام مهرجان موازين المستمر بتلبية تطلعات جمهور شاب ومتفاعل من عشاق موسيقى الراب العالمية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بمرزوق اختتمت فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، حدث بارز يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمملكة. هذه المبادرة الطموحة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع الاستثمار في الرأس المالي البشري وتحقيق العدالة الترابية والارتقاء بالمهارات في صلب التحول الوطني.
12: هو برنامج الهدف منه هو تكوين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي ودعمهم باش يعملوا الابتكار في هذا الميدان. هذا اجتمعوا اكثر من 1000 شاب لمدة 4 أيام في مرزوقة، واشتغلوا معهم عدة أساتذة مؤطرين دي مونتور، واشتغلوا على 10 ديال المواضيع.
11: الحفل الختامي للرالي تميز بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاث الأوائل.
12: 138 مشروع توجنا 30 مشروع يعني بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو.
11: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل لبنة أساسية ضمن رؤية وطنية متكاملة تتوخى صناعة جيل جديد من المبتكرين المغاربة القادرين على ابتكار حلول رقمية مجددة تستجيب لتحديات الغد.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط أطربت الفنانة السورية مياد الحناوي جمهورها بباقة من أجمل أغانيها، وذلك في حفل لا ينسى بمناسبة الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وفور صعودها على خشبة المسرح حظيت ديفا الأغنية العربية وإحدى الأيقونات البارزة في الساحة الموسيقية العربية منذ السبعينيات بترحيب حار وهتافات مدوية من قبل الجمهور.
14: مهرجان موازين مهرجان عريق جدا، جمهور رائع، وبشكر طبعا بالأول جلالة الملك محمد السادس اللي مهرجان موازين تحت رعايته. أنا من وقت ما طلعت بالفن يعني زرت المغرب، فيعني ما فيني قلك ياها بكلمات، يعني الحفاوة والتكريم والسميعة.
13: ما ميادة الحناوي ابنة مدينة حلب بسوريا أخذت الجمهور في رحلة ساحرة من الأغاني العربية الكلاسيكية التي طبعت أجيالا من عشاق الطرب. الفنانة السورية أطلقت طوال مسيرتها الفنية مجموعة متنوعة من الألبومات التي رسخت مكانتها في الساحة الفنية الكلاسيكية والعريقة.
6: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في إطار تعاون جنوب جنوب، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جيبوتي جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وخلال اجتماع عمال في جيبوتي، جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام التخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والابتكار في تلبية الطلب الوطني على الطاقة ودعم الطموحات التنموية والاقتصادية للبلاد. من جانبهم، استعرض ممثل وكالة مازن عددا من المشاريع الرائدة التي أنجزها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين استعدادهم لوضع خبرتهم التقنية رهن إشارة جيبوتي من أجل تكييف الحلول المقترحة مع الواقع المحلي. من جهته، أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في جيبوتي محمد المدغري بعلاقة التعاون القائمة بين المغرب وجيبوتي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع. كما تناولت المباحثات الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع بما في ذلك التكنولوجيات المقترحة وآليات تنفيذه على أرض الواقع.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
1: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
15: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم الاثنين إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من سبتمبر 2026. هذا وذكر البلاغ أنه أو ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 من يونيو 2026 في هذا الإطار قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة يومه 22 من يونيو بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.
6: أخبار المغرب والعالم.
4: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العالمي أجرى بالرباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزيه دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطوري الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: بين رائحة الجلد ولمسات الحرفيين تواصل حرفة النجادة سرد حكاية تراث مغربي أصيل. في هذه الحلقة من حرف المغرب نكتشف معا سحر هذا الفن العريق الذي صمد عبر الزمن. ابقوا معنا.
1: بين خيوط الصوف التي تنسج الدفء ولمسات الجلد التي تعكس عراقة الصنعة تواصل حرفة النجادة التقليدية المغربية الحفاظ على مكانتها كواحدة من أعرق الحرف التي تختزل ذاكرة التراث المغربي. داخل هذه الورشة تتحول المواد الأولية إلى إبداعات تنبض بالأصالة والجمال، حيث لا تقتصر الحرفة على صناعة الزراب والمنتوجات الجلدية، بل تمتد لتجسد موروثا ثقافيا غنيا توارثته الأجيال وحافظت عليه أنامل الحرفيين عبر السنين. وبين تفاصيل الصنعة ودقة الإنجاز يواصل المعلم خالد مبروك رحلته مع هذه المهنة العريقة، مؤمنا بأن النجادة التقليدية ليست مجرد حرفة بل إرث حضاري حي يروي قصة الإبداع المغربي ويجسد تشبثه بأصالته.
2: الحرفة هذه بدا هي عشت معي واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفه. كان في الحي ديالنا كانوا معلميه، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هذه يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفه لان فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفه دابا حاليا بالتجربه ديالها ما بين لي زاتولي، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
1: من بين الخيوط والجلود والأدوات البسيطة تبدأ رحلة الإبداع، رحلة تتطلب وقتا وجهدا وشغفا لا ينتهي.
2: وأول مرحلة ديال النجادة التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينو حنا كنجادة، كان نتلاقاو بعدا مع الأرشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار عاد كنبداو ندوز المرحلة ديالنا، وأنا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لان هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخلوا في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، مورا كنبداو ندوزوا لمرحله الفصاله، من بعد الفصاله كندوزوا الخياطه، من بعد الخياطه كندوزوا التلباس اللي هو المونتاج، ابري كندوز لافينيسيون وعاد كنوجدوا داك المنتوج.
1: لكن الطريق نحو منتوج متقن لا يخلو من تحديات تجعل بعض المراحل أكثر حساسية من غيرها.
2: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل لأن احنا عندنا الزربية، اللي كنقولوا الزربية راه كندوز على واحد المرحلة اللي هما مولاي هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إن فوا كتقطع الزربية عارف بأنك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي ويعني ساكوت شاه، وهذا هو اللي كنركز على مرحلة الفصالة.
1: ولأن الحرفة فن قبل أن تكون مهنة، يبقى الإبداع حاضرا في كل تفصيل من اختيار الأشكال إلى تنسيق الألوان والزخارف.
2: دابا الحمد لله منو ولا التطور العصري الرقمانة، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال وهم اللي كنتضع عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. حنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
1: بين دفء الاصاله ونبض التجديد تتعدد وجوه النجاده المغربيه وتبقى الروح واحده.
2: فعلا الناس باقيين، لأن يقول لك راه نجادة تقليدية نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاو مور قرانزة كيلقاوها بحال النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة، كنهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها. راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفه، راه كندوي على الرافيه اللي داك كل هذا يعني المنتوجات النباتيه، لان حتى هما راه كندوزوهم، حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي وهذا هو الفرق.
1: ويبقى السؤال المطروح، من سيحمل هذا الإرث مستقبلا ويمنحه نفس الشغف الذي حافظ عليه الحرفيون لعقود طويلة؟
2: كاين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن راه كاين مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين المؤسس محمد السادس. هادو بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول، لانه يدير المقاوله ديالو راسو، والدوله فاتحه الباب فهاد النطاق هذا.
1: في كل غرزه وفي كل لمسه من يد الحرفي ينبض جزء من روح المغرب، وبين عبق الماضي وابداع الحاضر تواصل النجاده التقليديه رحلتها حافظه على ذاكره المكان وجمال التراث.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أجواء طبعتها الحماسة والتفاعل الجماهيري الكبير مع باقة من الأغاني الشعبية والتراثية، عاشت منصة سلا على إيقاع سهرة شعبية أحيتها الفنانة استاتية والفنان طهور، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. استاتية افتتحت السهرة بتقديم مجموعة من الأعمال المستمدة من رصيد العيطة والأغنية الشعبية المغربية التي تفاعل معها الجمهور وردد مقاطع منها في أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية. بعد ذلك تسلم طهور المشعل في الجزء الثاني من الحفل، مقدما عددا من أشهر أغانيه التي لاقت تجاوبا واسعا من الحاضرين. أمسية شكلت مناسبة لاستحضار عمق الأغنية الشعبية المغربية وما تختزنه من حمولة فنية وتراثية، حيث التقت على الخشبة تجربتان فنيتان راكمتا حضورا متميزا داخل هذا اللون الغنائي، في تأكيد على استمرارية تقاليده وتجدد أجياله.
0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالرباط انطلقت أشغال جلسة نقاش رفيعة المستوى حول سبل ووسائل تحصين المركز الحضاري للقدس وتعزيز مكانتها كمدينة للسلام تحت شعار القدس عنوان لسردية عالمية للسلام، وذلك بمشاركة مسؤولين في قطاع الإعلام وخبراء وأكاديميين ومهنيين.
3: اليوم المملكة المغربية تستضيف هذه الحلقة في سياق الاحتفاء بالرباط عاصمة للإعلام العربي بقرار جامعة الدول العربية، فلاستشراف ما يمكن أن تكون عليه السردية المقنعة، السردية الجامعة التي تفتح الأمل لبناء التقاربات الممكنة في ظل التحديات والتحولات المتسارعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.
2: هذا اللقاء يسعى إلى تطوير مقاربات إعلامية أكثر تأثيرا في تناول قضايا القدس، ترتكز على التوثيق والمعرفة والمحتوى الإنساني وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي العالمي بصورة أكثر فاعلية.
4: هذه الندوة بتساهم بإيصال صورة وصوت أهل القدس إلى كل مكان في العالم، وخصوصا إذا ما نجحنا في إيجاد هذه السردية اللي رح تكون موجودة إن شاء الله على المستوى العربي والإقليمي.
2: كما يطمح هذا اللقاء إلى بلورة تصور عام لوثيقة جامعة لتشكيل محتوى مهني وإنساني قادر على الوصول إلى الجمهور العالمي، يركز في مضمونه على البعد الحضاري والإنساني المتعدد للقدس وبناء مقاربات إعلامية عربية تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مباراة كانت شويقية، فجأنا المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فجأنا الصابري في الدقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد حمس الفريق ديالو باش زادوا القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزوا لدور تشومون وغندوزوا الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهادشي اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا، ونتمناو جيد مع هايشي ونتأهلوا لدور تشوم.
1: احنا فرحانين بزاف بالتفوق المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لابعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، احنا ثاقين فيهم كاملين.
2: ماركينا بيت في الدقيقه الاولى، خلانا الماتش يجينا مرتاح ونلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت دينا ثلاثه نقاط اللي بغينا، وبغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطة احنا نبقاو نديو ثلاثه نقاط تندوز ان شاء الله وعلاش ما نديوش كوب دي موند.
3: احنا فرحنا بزاف الصراحه، وكان بيت واعر وبيت زوين، والصابيري تحية الصابيري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربة، وتحية للمغاربة كاملين. احنا عندنا الثقة الكاملة في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزو مزيان، وحنا يا تايقين فيهم بزاف.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
4: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول زخات رعدية محليا، حيث قد تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير وكذا جنوب المنطقة الشرقية. كما يتوقع نزول قطرات مطرية أخرى رعدية بكل من الريف وجنوب الأطلس الكبير، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مرفوقة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، ومن بين 24 و 30 درجة بكل من واد ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بشرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، بينما ستشهد انخفاضا بالسهولة الداخلية الشمالية وستبقى دون تغيير يذكر بباقي مناطق المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والقويرة.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: الخبر من المصدر ريم راديو.
8: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي يجري بالرباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال البرلمان جوسي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
9: المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية تجمعهما علاقات ثقافية وتاريخية يجب أن نحافظ عليها ونثمنها.
8: حسب بلاغ لمجلس النواب، فإن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية عام 2000 وكذا للشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، الجانبان ناقشا العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: العاصمة البلجيكية بروكسل تحتضن الحفلة الختامية لبرنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا في أجواء احتفالية طبعتها عروض فنية وثقافية وتكريم التلاميذ المتفوقين في مختلف المسابقات التربوية.
11: المساحة التعليمية طيلة في الموسم الدراسي كتكون مجموعة من الأنشطة اللي كتخدم الناشئة المغربية وكذلك أطفال العالم في مدينة بروكسل.
8: هذا الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض حصيلة البرنامج برسم الموسم الدراسي الجاري الذي استفاد منه أزيد من 4000 تلميذة وتلميذ بمختلف جهات بلجيكا. هذه التظاهرة عرفت تقديم عروض فنية ومسرحية وأناشيد وطنية أبدع في أدائها التلاميذ. فرقة الدقة المراكشية أضفت نكهة تراثية خاصة على الحفل من خلال فقرات موسيقية مستوحاة من الموروث الشعبي المغربي الأصيل.
5: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل وشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
14: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم بوكيل الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
13: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في أجواء طبعتها الحماسة والتفاعل الجماهيري الكبير مع باقة من الأغاني الشعبية والتراثية، عاشت منصة سلا على إيقاع سهرة شعبية أحيتها الفنانة استاتية والفنان طهور، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. استاتية افتتحت السهرة بتقديم مجموعة من الأعمال المستمدة من رصيد العيطة والأغنية الشعبية المغربية التي تفاعل معها الجمهور وردد مقاطع منها في أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية. بعد ذلك تسلم طهور المشعل في الجزء الثاني من الحفل، مقدما عددا من أشهر أغانيه التي لاقت تجاوبا واسعا من الحاضرين. أمسية شكلت مناسبة لاستحضار عمق الأغنية الشعبية المغربية وما تختزنه من حمولة فنية وتراثية، حيث التقت على الخشبة تجربتان فنيتان راكمتا حضورا متميزا داخل هذا اللون الغنائي، في تأكيد على استمرارية تقاليده وتجدد أجياله.
10: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة المراسلات الفورية واتساب المملوكة لشركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تدعى النقطة الخضراء كمؤشر مرئي جديد يظهر على صور الملفات الشخصية لجهات الاتصال عند تواجدهم عبر شبكة الإنترنت، وذلك بهدف تسهيل معرفة الأشخاص المتاحين لبدء المحادثات السريعة بشكل فوري. وذكر موقع ويب إيتا أنفو المتخصص في متابعة تحديثات واتساب أن هذه الخطوة التي تدخل ضمن التحديث التجريبي الأحدث لنظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي تأتي كجزء من تطوير واجهة المستخدم لتسهيل عملية التواصل، مع الالتزام الكامل بإعدادات الخصوصية حيث لن تظهر النقطة الخضراء إلا إذا كان المستخدم يسمح للآخرين برؤية حالة اتصال بالإنترنت، مما يضمن الحفاظ على خصوصية وسرية المستخدمين الذين يفضلون إخفاء حالتهم. وتظهر النقطة الخضراء في الوقت الحالي داخل شاشة معلومات الدردشة كخطوة تمهيدية من التطبيق قبل إطلاق واجهة مركز جهات الاتصال الجديدة. وتلغي هذه الإضافة حاجة المستخدمين للدخول يدويا إلى كل محادثات والانتظار لثواني من أجل معرفة ما إذا كان الطرف الآخر متصلا أم لا، مما يمنح تجربة مراسلة أكثر مرونة وسرعة، مع تجنيب المستخدمين إرسال رسائل في أوقات غير مناسبة لجهة اتصالهم. وأشارت منصة واتساب إلى أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة بالفعل لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، على أن يتم طرحها رسميا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال مراحل الاختبار والتحقق من استقرار الخدمة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
5: على منصة أوليم سويسي أحيت النجمة العالمية تايلا الأيقونة الجديدة لموسيقى البوب العالمية عرضا موسيقيا مذهلا، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وسط عاصفة من الترحيب والهتافات من جمهور حماسي، سجلت الفنانة الجنوب أفريقية دخولا لافتا إلى المنصة مثيرة حالة من البهجة الجمعية العارمة. برفقة مجموعة من الراقصين المحترفين، قدمت تايلا بسلاسة لافتة باقة من أشهر أغانيها الناجحة، وتحت تأثير الأغاني المفعمة بالطاقة والسينوغرافيا الضخمة التي مزجت بين المؤثرات الضوئية المبهرة والألعاب النارية والمنصات الدخانية، لم يملك الحاضرون إلا الاستسلام للحماس والانخراط في موجة رقص جماعي صاخبة. بفضل هذا العرض الحيوي، وقعت النجمة العالمية على واحدة من أقوى سهرات الدورة 21 لمهرجان موازين وسط تصفيق حار وتجوب جماهيري كبير.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط أطربت الفنانة السورية مياد الحناوي جمهورها بباقة من أجمل أغانيها، وذلك في حفل لا ينسى بمناسبة الدورة 21 لمهرجان موازين إقاعة العالم. وفور صعودها على خشبة المسرح حظيت ديفا الأغنية العربية وإحدى الأيقونات البارزة في الساحة الموسيقية العربية منذ السبعينيات بترحيب حار وهتافات مدوية من قبل الجمهور.
6: مهرجان موازين مهرجان عريق جدا، جمهور رائع، وبشكر طبعا بالأول جلالة الملك محمد السادس اللي مهرجان موازين تحت رعايته. أنا من وقت ما طلعت بالفن يعني زرت المغرب، فيعني ما فيني قلك ياها بكلمات، يعني الحفاوة والتكريم والسميعة.
2: مياد الحناوي ابنة مدينة حلب بسوريا أخذت الجمهور في رحلة ساحرة من الأغاني العربية الكلاسيكية التي طبعت أجيالا من عشاق الطرب. الفنانة السورية أطلقت طوال مسيرتها الفنية مجموعة متنوعة من الألبومات التي رسخت مكانتها في الساحة الفنية الكلاسيكية والعريقة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
8: من مارتيل إلى بليونش يمتد ساحل تامودا باي كشريط يجمع بين سحر البحر الأبيض المتوسط وشموخ جبال الريف. ومع اقتراب موسم الاصطياف لعام 2026 ترتدي شواطئ عمالة المضيق الفنيدق أجمل حللها مستعدة لاستقبال مئات الآلاف من الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن تجربة استجمام استثنائية.
9: في إطار الإجراءات التنظيمية لاستقبال الموسم الصيفي بطراب عمالة المضيق الفنيدق، تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، أهمها إعداد قرارات عاملية تهم تدبير الموسم الصيفي، تشكيل 14 لجان موضوعاتية لمواكبة وتتبع الموسم الصيفي، كذلك تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية طيلة الموسم الصيفي،
8: تكثيف حملات المراقبة على المطاعم والفنادق لضمان جودة الخدمات واستقرار الأسعار. هي من بين عدة إجراءات تم اتخاذها استعدادا لهذا الموسم الصيفي.
10: تشرفنا بزيارة الليجيان اللي كيجيو كيراقبوا الجودة المنتوجات اللي عندنا، سواء السمك سواء الدجاج سواء البيتزا سواء كل شيء، وكنعملوا كيقدموا لنا بعض النصائح باش نطوروا من ناحية الجودة.
11: فضاء زوين وممتع، والصراحة يعني كنرتاح انا في المضيق بزاف، الريكون كتجيني الصراحة مزيانة لعدة عوامل اللي ذكرت منها، يعني الفضاء، القرب، الراحة اللي كاينة، الأنشطة، كل شيء موجود تبارك الله.
8: وبفضل هذا التكامل بين المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية المتنوعة التي تضم مركبات فاخرة وإقامات سياحية، يواصل ساحل تامودا باي ترسيخ مكانته كوجهة سياحية رائدة تستجيب لتطلعات كافة شرائح المجتمع المغربي وزواره.
0: ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
12: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر، مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
13: توفر المدرسة عدة مسالك للتكوين، من بينها علوم البيانات والبيانات التقنية والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
12: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي.

0: العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات، وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن طموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي، وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26-2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداد بلاده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربات تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالي وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا

0: إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرة ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاستضافة التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: في إطار تعاون جنوب جنوب، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جيبوتي جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وخلال اجتماع عمل في جيبوتي، جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والابتكار في تلبية الطلب الوطني على الطاقة ودعم الطموحات التنموية والاقتصادية للبلاد. من جانبهم، استعرض ممثل وكالة مازن عددا من المشاريع الرائدة التي أنجزها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين استعدادهم لوضع خبرتهم التقنية رهن إشارة جيبوتي من أجل تكييف الحلول المقترحة مع الواقع المحلي. من جهته، أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في جيبوتي محمد المدغري بعلاقة التعاون القائمة بين المغرب وجيبوتي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع. كما تناولت المباحثات الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع بما في ذلك التكنولوجيات المقترحة وآليات تنفيذه على أرض الواقع.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: بلغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم الاثنين إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من سبتمبر 2026. هذا وذكر البلاغ أنه أو ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 والحادي والعشرين من يونيو 2026، في هذا الإطار قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة يومه الاثنين 22 من يونيو بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على ضفاف نهر أبي رقرق تألقت النجمة الغينية جيليكابا بنتو في عرض بمناسبة مهرجان موازين إيقاعات العالم، عرض يحتفي بالوحدة والأخوة الإفريقية. في فضاء مفتوح على لوحة طبيعية خلابة تألقت الفنانة الغينية التي تمزج إيقاعات الماندينغا العريقة مع موسيقى الأفروبوب المعاصرة أمام جمهور تنوعت فئاته. سفيرة الموسيقى الغينية قدمت باقة من أشهر أغانيها التي تجسد التزاما موصولا بقضايا اجتماعية عبر قالب موسيقي تجاوز حدود اللغات.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالرباط، انطلقت أشغال جلسة نقاش رفيعة المستوى حول سبل ووسائل تحصين المركز الحضاري للقدس وتعزيز مكانتها كمدينة للسلام تحت شعار القدس عنوان لسردية عالمية للسلام، وذلك بمشاركة مسؤولين في قطاع الإعلام وخبراء وأكاديميين ومهنيين.
5: اليوم المملكة المغربية تستضيف هذه الحلقة في سياق الاحتفاء بالرباط عاصمة للإعلام العربي بكرم جامعة الدول العربية، فلاستشراف ما يمكن أن تكون عليه السردية المقنعة، السردية الجامعة التي تفتح الأمل لبناء التقاربات الممكنة في ظل التحديات والتحولات المتسارعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.
4: هذا اللقاء يسعى إلى تطوير مقاربات إعلامية أكثر تأثيراً في تناول قضايا القدس، ترتكز على التوثيق والمعرفة والمحتوى الإنساني، وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي العالمي بصورة أكثر فاعلية.
6: هذه الندوة بتساهم بإيصال صورة وصوت أهل القدس إلى كل مكان في العالم، وخصوصا إذا ما نجحنا في إيجاد هذه السردية اللي رح تكون موجودة إن شاء الله على المستوى العربي والإقليمي.
4: كما يطمح هذا اللقاء إلى بلورة تصور عام لوثيقة جامعة لتشكيل محتوى مهني وإنساني قادر على الوصول إلى الجمهور العالمي، يركز في مضمونه على البعد الحضاري والإنساني المتعدد للقدس، وبناء مقاربات إعلامية عربية تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: في إطار سياسة القرب، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجاليات المغربية المقيمة بهذه المنطقة.
8: هذه واحد المبادرة يعني مزيانة بزاف بالنسبة للساكنة أبيلا والمناطق المجاورة، يعني تقريب الإدارة المواطن يعني أبيلا عندنا فيها واحد ربح كبير، لا من ناحية ديال الوقت ولا من ناحية المادية.
7: وقدمت في هذه المناسبة مجموعة من الخدمات القنصلية، شملت على الخصوص تسليم جوازات السفر البيومترية وبطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، إلى جانب إعداد وتصحيح الوثائق الإدارية والعقود العدلية والتصديق عليها.
9: كنشكرهم على المساعدة ديالهم حيت جاو عندنا هنا، وشكرا بزاف حيت كيعاونونا.
10: قدينا دفعنا باسبور كلشي للدراري، عما سيدي خدينا الغرض ديالنا، الله ينصر سيدنا.
7: ويعكس هذا الإجراء حرص القنصلية العامة للمغرب بمدريد على تعزيز حضورها الميداني داخل دائرتها القنصلية، وتيسير ولوج المواطنين المغاربة إلى الخدمات الإدارية، مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بالتنقل نحو العاصمة الإسبانية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول زخات رعدية محليا، حيث قد تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير وكذا جنوب المنطقة الشرقية. كما يتوقع نزول قطرات مطرية أخرى رعدية بكل من الريف وجنوب الأطلس الكبير، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، مرفوقة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، ومن بين 24 و30 درجة بكل من واد ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 16 و23 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بشرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، بينما ستشهد انخفاضا بالسهولة الداخلية الشمالية وستبقى دون تغيير يذكر بباقي مناطق المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والقويرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي يجري بالرباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال البرلمان جوسي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
13: المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية تجمعهما علاقات ثقافية وتاريخية يجب أن نحافظ عليها ونثمنها.
4: حسب بلاغ لمجلس النواب، فإن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية عام 2007 وكذا للشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، الجانبان ناقشا العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
15: توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السامح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتورثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: رئيس مجلس النواب رشيد طلبي العلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
1: راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سرقة اللي كيقوموا بها بعض الأبناء من السلوكيات اللي كتير قلق الأسرة والمؤسسات التربوية، لما له من دلالات أخلاقية واجتماعية ونفسية خطيرة. وعلى الرغم من أن السرقة كتصنف قانونيا وأخلاقيا ضمن السلوكيات المنحرفة، فالدراسات التربوية والاجتماعية كتأكد أنه سلوك لا يظهر غالبا بصورة فطرية عند الطفل، ولكن يكتسب. لذلك السرقة عند الأبناء كتقتضي النظر لها باعتبارها ظاهرة اجتماعية كترتبط بعوامل أسرية وثقافية واقتصادية وتربوية متعددة. وكيشوف علماء الاجتماع أن الطفل يولد بدون معرفة دقيقة بمعايير الملكية الخاصة أو القيم الأخلاقية المرتبطة بها، ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية كيتعلم القواعد اللي كتحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض في المجتمع. فإذا كانت الأسرة والمدرسة كيقوموا بدورهم التربوي بصورة سليمة، كيكتسب الطفل قيم الأمانة واحترام ممتلكات الآخرين. أما إذا تعرض لنماذج سلوكية سلبية أو لظروف اجتماعية مربكة، يقدر يتعلم سلوك السرقة باعتبار وسيلة لتحقيق رغباته أو حل مشاكله. لكن دور الأسرة كيبقى محوري في تشكيل سلوك الأبناء، فالطفل اللي كينشأ في بيئة كيسودها التناقض بين الأقوال والأفعال يقدر يلقى نفسه أمام نماذج كتشجع بصورة غير مباشرة على انتهاك حقوق الآخرين. ومن اللي كيشوفوا الأبناء بعض الممارسات اليومية اللي فيها الاستيلاء على أشياء لا يملكها الفرد أو التحايل للحصول على منافع غير مستحقة، كيفسروا هاد السلوكيات على أنها مقبولة اجتماعيا. وكتأكد نظرية التعلم الاجتماعي أن الأطفال كيتعلموا من خلال الملاحظة والتقليد، وهذا شيء معروف، وبالتالي فتعرضهم لنماذج منحرفة كيزيد من احتمال تبنيهم للسلوك نفسه. كما أن الحرمان العاطفي اللي يقدر يعيشه الطفل كيكون أحد العوامل اللي كتخليه يمد يديه على أشياء ماشي دياله، كأنه كيبغي يجرب أو كيبغي ينتقم من ظروف معينة، بحال إذا ما لقاش الاهتمام الكافي والمراقبة فكيشعر بالإهمال وكيلجأ للسرقة كتعبير على معاناته النفسية. وفي بعض الحالات كتكون السرقة رسالة غير مباشرة كيوجهها الطفل للأسرة دياله أو للمحيط الاجتماعي، كتعكس هذه الرسالة حاجته للتقدير والاحتواء. لذلك الاقتصار على العقاب دون فهم الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك يقدر يؤدي لتفاقم المشكلة بدل حلها. ومن العوامل الاجتماعية المهمة أيضا تأثير أصدقاء السوء، فخلال مراحل النمو كيزداد تأثير الأصدقاء على سلوك الطفل وأيضا المراهق، ويقدر يدفع ضغطهم لممارسة السرقة وأشياء أخرى لكسب القبول الاجتماعي أو إثبات الذات داخل المجموعة، وممكن السرقة تستهدف الأسرة. وكتشير العديد من الدراسات في علم السلوك أن الانخراط في مجموعات كتسامح مع السلوك المنحرف أو كتشجع إليه كيتعد من أبرز العوامل اللي كتزيد احتمالية ارتكاب السرقة. وفي هذه الحالة كيصبح السلوك نتاج للتفاعل الاجتماعي أكثر منه قرار فردي معزول. وما يمكنش أيضا إغفال تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالحرمان المادي يقدر يساهم في دفع بعض الأبناء للسرقة للحصول على حاجيات أو رغبات ما يقدروش يوصلوها بوسائل مشروعة. غير أن العلاقة بين الفقر أو الحرمان والسرقة ماشي علاقة حتمية، لأن كاين حالات سرقة عند أبناء أسرهم ميسورة موفرة لهم كل احتياجاتهم، وهذا كيدل على أن العامل الاقتصادي وحده لا يفسر هذا السلوك، لكن كيتفاعل مع عوامل أخرى بحال أساليب التربية والقيم السائدة في المجتمع ومستوى الرقابة الأسرية. وتشكيل اتجاهات الأطفال والمراهقين مرتبط أولا وأخيرا بالتربية وبالمراقبة المستمرة من الوالدين أو بالرغبة عند الطفل في تحقيق الحصول على المال بشكل سريع وبكل طرق. ومن اللي كيفتقر للتوجيه النقدي كيتأثر بهذه الأفكار وكيعتبر بعض أشكال الاستيلاء على ممتلكات الآخرين السلوك عادي أو مبرر. وحسب علم السلوك دائما خاص الوالدين يميزوا بين السرقة العرضية عند الأطفال والسرقة المتكررة اللي كتحول لنمط سلوكي ثابت. فالطفل الصغير يقدر ياخذ حاجة ماشي دياله بسبب عدم إدراكه الكامل لمفهوم الملكية الخاصة، وهنا كيكون التوجيه والتفسير أكثر فاعلية من العقاب. أما من اللي كيتكرر السلوك رغم معرفة الطفل بالخطأ دياله، فالأمر كيتطلب تفكيك الأسباب النفسية والاجتماعية ووضع خطة تدخل مناسبة. فمعالجة مشكل السرقة عند الأبناء كتطلب تبني مقاربة شمولية كتقوم على الوقاية والتوجيه. فالأسرة مطالبة بغرس قيم الأمانة والصدق منذ السنوات الأولى من عمر الطفل وتوفير مناخ عاطفي قائم على الحوار والثقة، كما أن المدرسة عندها دور في تعزيز التربية الأخلاقية والاجتماعية من خلال الأنشطة التربوية اللي كتنمي المسؤولية واحترام حقوق الآخرين. ومن المهم أيضا مراقبة الأصدقاء ومعرفتهم. أيضا من الضروري مساعدة الأبناء على إشباع حاجياتهم النفسية والاجتماعية بطرق مشروعة، وتعليمهم أيضا مهارات ضبط الذات حتى ما يضطروش يقوموا بسلوكيات غير سوية بحال السرقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
2: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
1: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: رئيس مجلس النواب رشيد طلبي العلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
6: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
7: بمرزو غاختو تمت فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، حدث بارز يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمملكة. هذه المبادرة الطموحة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع الاستثمار في الرأس المالي البشري وتحقيق العدالة الترابية والارتقاء بالمهارات في صلب التحول الوطني.
8: هو برنامج الهدف منه هو تكوين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي ودعمهم باش يعملوا الابتكار في هذا الميدان. هذا اجتمعوا اكثر من 1000 شاب لمدة 4 أيام في مرزوقة، واشتغلوا معهم عدة أساتذة مؤطرين دي مونتور، واشتغلوا على 10 ديال المواضيع.
7: الحفل الختامي للرالي تميز بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاث الأوائل.
8: 138 مشروع توجنا 30 مشروع يعني بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو.
7: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل لبنة أساسية ضمن رؤية وطنية متكاملة تتوخى صناعة جيل جديد من المبتكرين المغاربة القادرين على ابتكار حلول رقمية مجددة تستجيب لتحديات الغد.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو. غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بالعناوين. لقاء بفالنسيا يسلط الضوء على فرص الاستثمار في المغرب. ببكين السيد الأنصاري يدعو الشركات الصينية إلى الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الثنائية. المنتدى الاقتصادي فاس مكناس دورة سادسة تحت شعار التنمية الشاملة. إلى التفاصيل، والبداية من إسبانيا، حيث سلط لقاء لأعمال نظم بمدينة فالنسيا الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي بشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. ونظم هذا الحدث تحت شعار اكتشف المغرب مفاتيح الاستثمار والنمو في إفريقيا انطلاقا من فالنسيا. التفاصيل مع إلياس أبو رجاء.
5: في كلمة بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض منصور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية. الوزير سلط الضوء على الدينامية التي يشهدها المغرب المنخرط في تحول صناعي واسع النطاق، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على المؤهلات اللازمة لتسريع نموها بفضل الإصلاحات الطموحة التي تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشدد في هذا الصدد على جاذبية الاقتصاد الوطني بالنسبة للمستثمرين الأجانب، داعيا المقاولات الفالنسية إلى الانخراط في دينامية للابتكار المشترك.
4: وننتقل إلى بكين، حيث دعا سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري خلال لقاء نظم على هامش الدورة الرابعة للمعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين الشركات الصينية إلى الاستفادة الكاملة من الشراكة الاستراتيجية المغربية الصينية لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة بالمملكة، مبرزا المؤهلات التي تجعل المغرب منصة صناعية وتقنية ولوجستيكية موجهة نحو أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. نتابع تقرير سارة بن جعفر.
6: أكد السيد الأنصاري في كلمة له بالمناسبة أن الشراكة الاستراتيجية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ سنة 2016، والتي يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإطلاقها، منحت العلاقات الاقتصادية الثنائية زخما جديدا تجسد في تزايد مشاريع الاستثمار والمبادلات التجارية والشراكات الصناعية بين البلدين. وأوضح أن هذه الدينامية انعكست من خلال الحضور المتنامي للشركات الصينية في عدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة بالمغرب بلغت حوالي 2 مليار درهم سنة 2025، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين الصينيين في الآفاق التي تتيحها المملكة. ولفت إلى أن المغرب يتوفر على شبكة تضم أكثر من 56 اتفاقية للتبادل الحر تتيح ولوجا تفضيليا إلى سوق يتجاوز 1 مليار مستهلك، فضلا عن دور المملكة المتنامي في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يفتح أفاقا واعدة أمام المستثمرين الراغبين في الانفتاح على الأسواق الإفريقية. وأبرز السيد الأنصاري متانة الأسس الاقتصادية للمملكة التي تتميز باستقرار مؤسساتي معترف به وتضخم متحكم فيه وساكنة شابة تقل أعمار حوالي 70% منها عن 35 سنة، معتبرا أن هذه العوامل تشكل بيئة مواتية للاستثمار المنتج. وأشار إلى أن البنيات التحتية واللوجستيك تبرز أيضا ضمن المجالات التي تتيح أفاقا مهمة جدا، خاصة في ظل المشاريع المرتبطة بالقطارات فائقة السرعة وتوسعة الموانئ والاستثمارات المرتبطة بالتنقل المستدام، والتي يتعين أن تشهد زخما إضافيا مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، بما يتيح فرصا واعدة للشركات الصينية المتخصصة في الهندسة والبناء والتمويل.
4: وإلى العاصمة العلمية فاس، والتي تحتضن خلال الفترة ما بين 24 و26 من يونيو الجاري الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي فاس مكناس المنظمة تحت شعار التعاون الدولي والتنمية الشاملة. فاطمة زهراء جلاد في المتابعة.
7: خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة العلمية فاس، أوضح رئيس الغرفة حمزة بن عبد الله أن هذه الدورة تمثل محطة نضج استثنائية بالنسبة للمنتدى، داعيا إلى تحويل الشبكات المؤسساتية إلى روافع حقيقية للفعل وتحقيق النتائج في خدمة التنمية الاقتصادية. وحسب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكنس، تندرج هذه الدورة في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الملكية التي تجعل من الاستثمار المنتج والتعاون جنوب جنوب وتعبئة كفاءات مغاربة العالم روافع استراتيجية للتنمية. وفي سياق يتسم بتحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والطاقية والبيئية، يهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه التكامل والتعاون بين المجالات الترابية والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.
4: مستمعينا، نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
9: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل وشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك، واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
10: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وانتم تعرفون العلاقة بين القائدين، قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين. وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
9: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.

0: إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: Lors d'une réunion de travail tenue en marge de sa visite au jardin d'essai botanique de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a salué le leadership scientifique de l'INRA dans la préservation du patrimoine génétique et de la biodiversité du Maroc.
4: Nous avons eu le plaisir d'accueillir le directeur régional de l'UNESCO, Monsieur Sharaf Ahmimed, qui est venu pour une rencontre autour des différents champs de collaboration entre l'INRA et l'UNESCO, et notamment concernant le jardin d'essai botanique qui est inscrit sous le patrimoine de l'UNESCO depuis 2012, et de voir avec l'INRA quels sont les différents champs de collaboration futurs, notamment pour une valorisation du jardin et le transformer en un lieu de détente, beaucoup plus d'un lieu de détente que dans un lieu de savoir et de culture.
3: Cette rencontre pose les jalons d'une action renouvelée entre l'IRA et l'UNESCO, unissant la culture, l'éducation et la science agronomique pour garantir la viabilité à long terme des écosystèmes fragiles.
5: Nos deux institutions, INRA et l'UNESCO, convergent vers des intérêts communs, à savoir la recherche scientifique ou la sauvegarde du patrimoine mondial et patrimoine vivant et immatériel. Nous avons convenu d'une feuille de route pour travailler dans plusieurs domaines, que ce soit la promotion de la recherche scientifique dans les oasis, mais aussi la promotion du jardin botanique de Rabat, qui est un lieu de savoir, un musée à ciel ouvert, qui mérite d'être connu de la population rabatie, mais aussi des Marocains et des internationaux.
3: Le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb a souligné la contribution déterminante de la recherche agronomique marocaine dans l'élaboration et l'orientation des politiques publiques face aux défis climatiques.
1: سياسة, مجتمع, اقتصاد, ثقافة, ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: على إيقاعات صاخبة وتصميم مسرحي غامر، دشن مغني الراب الفرنسي الكونغولي شهير نينيو أولى حفلات منصة سويس الدولية برسم الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم. نينيو أو ويليام زوبازولا بدأ متأثرا بشدة بهذا الشغفي المغربي الفريد، تفاعل مع رواد المهرجان الذين احتشدوا في الساحة منذ ساعات المساء الأولى ليوالي وصلات حماسية من عرض موسيقي مذهل في افتتاح هذا الحدث الموسيقي البارز. نينيو يعتبر أحد أبرز فناني الراب في الفضاء الفرنكوفوني، ورسخ مكانته على مر السنين كواحد من أكثر الفنانين تأثيرا في جيله، محققا العديد من الأرقام القياسية في المبيعات والجوائز. اختيار هذه الشخصية الفنية البارزة لحفل افتتاح منصة الموسيقى الدولية يعكس التزام مهرجان موازين المستمر بتلبية تطلعات جمهور شاب ومتفاعل من عشاق موسيقى الراب العالمية.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية

0: في المغرب.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: التراث الموسيقي اليهودي المغربي يتألق بباريس في أمسية فنية احتفت بقيم السلام والأخوة والتعايش، وذلك بمناسبة عيد الموسيقى. هذه الأمسية الموسيقية جمعت أفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها الدينية تحت شعار التعايش المشترك. هذه الأمسية الموسيقية تحتفي بالقيم الأساسية التي تشكل الركيزة التي تقوم عليها هويتنا الجماعية والمتمثلة في الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل والتعايش المشترك. هذه المبادرة دليل على التعايش والخصوصية المغربية، فالتقاليد الروحية والثقافية تنجح من خلال الموسيقى في توحيد الناس حول رسالة كونية للسلام، وبالتالي فإن الموسيقى المغربية تذكرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن اختلافاتنا يمكن أن تتحول إلى تناغم، وأن إرثنا المشترك يظل مصدرا ثمينا للأخوة والحوار والأمل. وتفاعل الجمهور الذي حضر بكثافة مع أشهر الأغاني الخالدة من رصيدي الموسيقى الشعبية والطرب العربي الأندلسي، مرددا مع الفنانين في أجواء من الحماس والانسجام روائع هذا التراث الموسيقي العريق.
1: غيم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: على بعد كيلومترات قليلة جنوب مدينة الداخلة ينكشف شاطئ بورتوريكو كواحد من أكثر الفضاءات الطبيعية سحرا وهدوءا بجهة الداخلة وادي الذهب، حيث تعانق زرقة المحيط الأطلسي رمال الصحراء في مشهد طبيعي فتان يخطف أنظار الزوار ويجعل من المكان وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والسكينة.
6: صفتنا كفاعلين في القطاع السياحي أن جميع الزوار اللي كي يرافقونا في رحلتنا، وإلا كندوم لهذا الشاطئ هذا اللي كما قلت لكم كيستمتعوا به وكيعجبهم الحال.
5: شاطئ بورتوريكو يتميز بموقعه الفريد المطل على المحيط الأطلسي وبطبيعته البكر التي ما زالت تحتفظ بخصوصيتها البيئية، حيث تشكل الكثبان الرملية المحيطة به إلى جانب المنحدرات الصخرية والمياه الزرقاء الممتدة لوحة طبيعية تستهوي الزوار وهواة التصوير الفوتوغرافي وعشاق الاستكشاف.
6: كنصحوا جميع الزوار اللي غيجوا للجهه الداخله وادي الذهب انهم يرتادوا هذا الشاطئ هذا، لانه شاطئ فيه الراحه النفسيه، فيه الهدوء، كيتميز بالجو الهادئ ديالو والمناخ ديالو، ومن طبيعه الحال الهدف من هذا الشيء وهو الامن والامان.
5: ولا يقتصر سحر هذا الفضاء الطبيعي على جماله البصري فحسب، بل يمتد أيضا إلى ما يحمله من رمزية تعكس فرادة المجال الصحراوي الأطلسي بداخله.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: من مرتيل إلى بليونش، يمتد ساحل تامودا باي كشريط يجمع بين سحر البحر الأبيض المتوسط وشموخ جبال الريف. ومع اقتراب موسم الاصطياف لعام 2026، ترتدي شواطئ عمالة المضيق الفنيدق أجمل حللها، مستعدة لاستقبال مئات الآلاف من الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن تجربة استجمام استثنائية.
3: في إطار الإجراءات التنظيمية لاستقبال الموسم الصيفي بتراب عمالة المضيق الفنيدق، تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، أهمها إعداد قرارات عاملية تهم تدبير الموسم الصيفي، تشكيل 14 لجان موضوعاتية لمواكبة وتتبع الموسم الصيفي، كذلك تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية طيلة الموسم الصيفي،
2: تكثيف حملات المراقبة على المطاعم والفنادق لضمان جودة الخدمات واستقرار الأسعار، هي من بين عدة إجراءات تم اتخاذها استعدادا لهذا الموسم الصيفي.
7: تشرفنا بزيارة دليجيان اللي كيجيو كيراقبوا الجودة المنتوجات اللي عندنا، سواء السمك سواء الدجاج سواء البيتزا سواء كل شيء، وكنعملوا كيقدموا لنا بعض النصائح باش نطوروا من ناحيه الجوده.
8: فضاء زوين وممتع، والصراحه يعني كنرتاح انا في المضيق بزاف، الرينكون كتجيني الصراحه مزيانه لعده عوامل اللي ذكرت منها، يعني الفضاء، القرب، الراحه اللي كاينه، الانشطه، كل شيء موجود تبارك الله.
2: وبفضل هذا التكامل بين المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية المتنوعة التي تضم مركبات فاخرة وإقامات سياحية، يواصل ساحل تامودا باي ترسيخ مكانته كوجهة سياحية رائدة تستجيب لتطلعات كافة شرائح المجتمع المغربي وزواره.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: على ضفاف نهر أبي رقراق تألقت النجمة الغينية جيليكابا بنتو في عرض بمناسبة مهرجان موازين إيقاعات العالم، عرض يحتفي بالوحدة والأخوة الإفريقية. في فضاء مفتوح على لوحة طبيعية خلابة تألقت الفنانة الغينية التي تمزج إيقاعات الماندينغا العريقة مع موسيقى الأفروبوب المعاصرة أمام جمهور تنوعت فئاته. سفيرة الموسيقى الغينية قدمت باقة من أشهر أغانيها التي تجسد التزاما موصولا بقضايا اجتماعية عبر قالب موسيقي تجاوز حدود اللغات.
1: غين راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالرباط انطلقت أشغال جلسة نقاش رفيعة المستوى حول سبل ووسائل تحصين المركز الحضاري للقدس وتعزيز مكانتها كمدينة للسلام تحت شعار القدس عنوان لسردية عالمية للسلام، وذلك بمشاركة مسؤولين في قطاع الإعلام وخبراء وأكاديميين ومهنيين.
6: اليوم المملكة المغربية تستضيف هذه الحلقة في سياق الاحتفاء بالرباط عاصمة للإعلام العربي بقرار جامعة الدول العربية، فلاستشراف ما يمكن أن تكون عليه السردية المقنعة، السردية الجامعة التي تفتح الأمل لبناء التقاربات الممكنة في ظل التحديات والتحولات المتسارعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.
5: هذا اللقاء يسعى إلى تطوير مقاربات إعلامية أكثر تأثيراً في تناول قضايا القدس، ترتكز على التوثيق والمعرفة والمحتوى الإنساني وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز حضور الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي العالمي بصورة أكثر فاعلية.
7: هذه الندوة بتساهم بإيصال صورة وصوت أهل القدس إلى كل مكان في العالم، وخصوصا إذا ما نجحنا في إيجاد هذه السردية اللي رح تكون موجودة إن شاء الله على المستوى العربي والإقليمي.
5: كما يطمح هذا اللقاء إلى بلورة تصور عام لوثيقة جامعة لتشكيل محتوى مهني وإنساني قادر على الوصول إلى الجمهور العالمي، يركز في مضمونه على البعد الحضاري والإنساني المتعدد للقدس وبناء مقاربات إعلامية عربية تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. أجواء طبعتها الحماسة والتفاعل الجماهيري الكبير مع باقة من الأغاني الشعبية والتراثية، عاشت منصة سلا على إيقاع سهرة شعبية أحيتها الفنانة استاتية والفنان طهور، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. استاتية افتتحت السهرة بتقديم مجموعة من الأعمال المستمدة من رصيد العيطة والأغنية الشعبية المغربية التي تفاعل معها الجمهور وردد مقاطع منها في أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية. بعد ذلك تسلم طهور المشعل في الجزء الثاني من الحفل مقدما عددا من أشهر أغانيه التي لاقت تجاوبا واسعا من الحاضرين. أمسية شكلت مناسبة لاستحضار عمق الأغنية الشعبية المغربية وما تختزنه من حمولة فنية وتراثية، حيث التقت على الخشبة تجربتان فنيتان راكمتا حضورا متميزا داخل هذا اللون الغنائي في تأكيد على استمرارية تقاليده وتجدد أجياله.

0: المغربية.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل وشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
3: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
2: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
6: على بعد كيلومترات قليلة جنوب مدينة الداخلة، ينكشف شاطئ بورتوريكو كواحد من أكثر الفضاءات الطبيعية سحرا وهدوءا بجهة الداخلة وادي الذهب، حيث تعانق زرقة المحيط الأطلسي رمال الصحراء في مشهد طبيعي فتان يخطف أنظار الزوار ويجعل من المكان وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والسكينة.
7: صفتنا كفاعلين في القطاع السياحي أن جميع الزوار اللي كي يرافقونا في رحلتنا، وإلا كان دوم لهذا الشاطئ هذا اللي كما قلت لكم كيستمتعوا به وكيعجبهم الحال.
6: شاطئ بورتوريكو يتميز بموقعه الفريد المطل على المحيط الأطلسي وبطبيعته البكر التي ما زالت تحتفظ بخصوصيتها البيئية، حيث تشكل الكثبان الرملية المحيطة به إلى جانب المنحدرات الصخرية والمياه الزرقاء الممتدة لوحة طبيعية تستهوي الزوار وهو التصوير الفوتوغرافي وعشاق الاستكشاف.
7: كنصحوا جميع الزوار اللي غيجوا للجهه الداخله وادي الذهب انهم يرتادوا هذا الشاطئ هذا، لانه شاطئ فيه الراحه النفسيه، فيه الهدوء، كيتميز بالجو الهادئ ديالو والمناخ ديالو، ومن طبيعه الحال الهدف من هذا الشيء وهو الامن والامان.
6: ولا يقتصر سحر هذا الفضاء الطبيعي على جماله البصري فحسب، بل يمتد أيضا إلى ما يحمله من رمزية تعكس فرادة المجال الصحراوي الأطلسي بالداخل.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
0: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: بين رائحة الجلد ولمسات الحرفيين تواصل حرفة النجادة سرد حكاية تراث مغربي أصيل. في هذه الحلقة من حرف المغرب نكتشف معا سحر هذا الفن العريق الذي صمد عبر الزمن. ابقوا معنا.
10: بين خيوط الصوف التي تنسج الدفء ولمسات الجلد التي تعكس عراقة الصنعة تواصل حرفة النجادة التقليدية المغربية الحفاظ على مكانتها كواحدة من أعرق الحرف التي تختزل ذاكرة التراث المغربي. داخل هذه الورشة تتحول المواد الأولية إلى إبداعات تنبض بالأصالة والجمال، حيث لا تقتصر الحرفة على صناعة الزرابي والمنتوجات الجلدية، بل تمتد لتجسد موروثا ثقافيا غنيا توارثته الأجيال وحافظت عليه أنامل الحرفيين عبر السنين. وبين تفاصيل الصنعة ودقة الإنجاز يواصل المعلم خالد مبروك رحلته مع هذه المهنة العريقة، مؤمنا بأن النجادة التقليدية ليست مجرد حرفة بل إرث حضاري حي يروي قصة الإبداع المغربي ويجسد تشبثه بأصالته.
11: الحرفة هذه بدا هي عشت معي واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفه. كان في الحي ديالنا كانوا معلميه، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هذه يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفه لان فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفه دابا حاليا بالتجربه ديالها ما بين لي زاتولي، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
10: من بين الخيوط والجلود والأدوات البسيطة تبدأ رحلة الإبداع، رحلة تتطلب وقتا وجهدا وشغفا لا ينتهي.
11: وأول مرحلة ديال النجادة التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينو حنا كنجادة، كان نتلاقاو بعدا مع الأرشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار عاد كنبداو ندوز المرحلة ديالنا، وأنا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لان هذاك كيسموه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخلوا في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، مراه كنبداو عاد كنبداو ندوزوا لمرحله الفصاله، من بعد الفصاله كندوزوا الخياطه، من بعد الخياطه كندوزوا التلباس اللي هو المونتاج، ابري كندوز لافينيسيون وعاد كنوجدوا ديك المنتوج.
10: لكن الطريق نحو منتوج متقن لا يخلو من تحديات تجعل بعض المراحل أكثر حساسية من غيرها.
11: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل، لأن حنا عندنا الزربية، اللي كنقولوا الزربية راه كدوز عليها واحد المرحلة اللي هما موليهم اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إن فوا كتقطع الزربية عارف بأنك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي، ويعني ساكوت شاه، وهذا هو اللي كنركز على مرحلة الفصالة.
10: ولأن الحرفة فن قبل أن تكون مهنة، يبقى الإبداع حاضرا في كل تفصيل من اختيار الأشكال إلى تنسيق الألوان والزخارف.
11: دابا الحمد لله من ولا التطور العصري الرقمانة، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهم اللي كنتنطبع عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
10: بين دفء الاصاله ونبض التجديد تتعدد وجوه النجاده المغربيه وتبقى الروح واحده.
11: فعلا الناس باقيين، لأن تيقول لك راه نجادة تقليدية، نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاوهم ورقة رازة كيبقاوها بحال بحال. النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجاه التقليديه هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجاه التقليديه كنهضر على واحد الحرفه، حتى نهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الاويه اللي هي 100 عام دايزه عليها. راه كندوي على الحلفه، راه كندوي على الصوفه، راه كندوي على الرافيه اللي داك كل يعني المنتوجات النباتيه، لان حتى هما راه كندوزوهم، حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي وهذا هو الفرق.
10: ويبقى السؤال المطروح، من سيحمل هذا الإرث مستقبلا ويمنحه نفس الشغف الذي حافظ عليه الحرفيون لعقود طويلة؟
11: كاين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه غتكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن، راه كاين مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين المؤسسة محمد السادس. هادو بالنسبة للشباب إلى تعلموا، راه غادي تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول، لأنه يدير المقاولة ديالو راسو، والدولة فاتحة الباب فهاد النطاق هذا.
10: في كل غرزة وفي كل لمسة من يد الحرفي ينبض جزء من روح المغرب، وبين عبق الماضي وإبداع الحاضر تواصل النجادة التقليدية رحلتها حافظة على ذاكرة المكان وجمال التراث.
9: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. إلى اللقاء.

0: إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل وشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
1: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
0: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين. غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. غيم راديو،
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: المباراة كانت شوقية، فجأنا المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فجأنا صابري في دقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد حمس الفريق ديالو بزادو القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزو لدور تشومون وغندوزو الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهذا الشيء اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا، ونتمنوا جيد مع هايتي ونتأهلوا لدور تشوم.
5: احنا فرحانين بزاف بالتفوق المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لابعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، احنا ثقيل فيهم كاملين.
6: ماركينا بيت في الدقيقه الاولى، خلانا الماتش يزينا مرتاح ونلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت دينا 3 نقاط هادشي اللي بغينا، وبغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطه حنا نبقاو نديو 3 نقاط تندوز ان شاء الله وعلاش ما نديوش كوب دي موند.
7: احنا فرحنا بزاف الصراحه، وكان بيت واعر وبيت زوين، والصابري تحيه الصابري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربه، وتحيه للمغاربه كاملين. احنا عندنا الثقه الكامله في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزوا مزيان، وحنايا تايقين فيهم بزاف.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة المراسلات الفورية واتساب المملوكة لشركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تدعى النقطة الخضراء كمؤشر مرئي جديد يظهر على صور الملفات الشخصية لجهات الاتصال عند تواجدهم عبر شبكة الإنترنت، وذلك بهدف تسهيل معرفة الأشخاص المتاحين لبدء المحادثات السريعة بشكل فوري. وذكر موقع ويب إيتا أنفو المتخصص في متابعة تحديثات واتساب أن هذه الخطوة التي تدخل ضمن التحديث التجريبي الأحدث لنظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي تأتي كجزء من تطوير واجهة المستخدم لتسهيل عملية التواصل، مع الالتزام الكامل بإعدادات الخصوصية حيث لن تظهر النقطة الخضراء إلا إذا كان المستخدم يسمح للآخرين برؤية حالة اتصال بالإنترنت، مما يضمن الحفاظ على خصوصية وسرية المستخدمين الذين يفضلون إخفاء حالتهم. وتظهر النقطة الخضراء في الوقت الحالي داخل شاشة معلومات الدردشة كخطوة تمهيدية من التطبيق قبل إطلاق واجهة مركز جهات الاتصال الجديدة. تلغي هذه الإضافة حاجة المستخدمين للدخول يدويا إلى كل محادثات والانتظار لثواني من أجل معرفة ما إذا كان الطرف الآخر متصلا أم لا، مما يمنح تجربة مراسلة أكثر مرونة وسرعة، مع تجنيب المستخدمين إرسال رسائل في أوقات غير مناسبة لجهة اتصالهم. أشارت منصة واتساب إلى أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة بالفعل لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، على أن يتم طرحها رسميا لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال مراحل الاختبار والتحقق من استقرار الخدمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: التراث الموسيقي اليهودي المغربي يتألق بباريس في أمسية فنية احتفت بقيم السلام والأخوة والتعايش، وذلك بمناسبة عيد الموسيقى. هذه الأمسية الموسيقية جمعت أفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها الدينية تحت شعار التعايش المشترك. هذه الأمسية الموسيقية تحتفي بالقيم الأساسية التي تشكل الركيزة التي تقوم عليها هويتنا الجماعية والمتمثلة في الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل والتعايش المشترك. هذه المبادرة دليل على التعايش والخصوصية المغربية، فالتقاليد الروحية والثقافية تنجح من خلال الموسيقى في توحيد الناس حول رسالة كونية للسلام، وبالتالي فإن الموسيقى المغربية تذكرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن اختلافاتنا يمكن أن تتحول إلى تناغم، وأن إرثنا المشترك يظل مصدرا ثمينا للأخوة والحوار والأمل. وتفاعل الجمهور الذي حضر بكثافة مع أشهر الأغاني الخالدة من رصيدي الموسيقى الشعبية والطرب العربي الأندلسي، مرددا مع الفنانين في أجواء من الحماس والانسجام روائع هذا التراث الموسيقي العريق.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
1: على منصة علم سويسي أحيت النجمة العالمية تايلا الأيقونة الجديدة لموسيقى البوب العالمية عرضا موسيقيا مذهلا، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. وسط عاصفة من الترحيب والهتافات من جمهور حماسي، سجلت الفنانة الجنوب أفريقية دخولا لافتا إلى المنصة مثيرة حالة من البهجة الجمعية العارمة. برفقة مجموعة من الراقصين المحترفين، قدمت تايلا بسلاسة لافتة باقة من أشهر أغانيها الناجحة. وتحت تأثير الأغاني المفعمة بالطاقة والسينوغرافيا الضخمة التي مزجت بين المؤثرات الضوئية المبهرة والألعاب النارية والمنصات الدخانية، لم يملك الحاضرون إلا الاستسلام للحماس والانخراط في موجة رقص جماعي صاخبة. بفضل هذا العرض الحيوي، وقعت النجمة العالمية على واحدة من أقوى سهرات الدورة 21 لمهرجان موازين وسط تصفيق حار وتجوب جماهيري كبير.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: في إطار تعاون جنوب جنوب، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جيبوتي جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وخلال اجتماع عمل في جيبوتي، جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والابتكار في تلبية الطلب الوطني على الطاقة ودعم الطموحات التنموية والاقتصادية للبلاد. من جانبهم، استعرض ممثل وكالة مازن عددا من المشاريع الرائدة التي أنجزها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين استعدادهم لوضع خبرتهم التقنية رهن إشارة جيبوتي من أجل تكييف الحلول المقترحة مع الواقع المحلي. من جهته، أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في جيبوتي محمد المضغري بعلاقة التعاون القائمة بين المغرب وجيبوتي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع. كما تناولت المباحثات الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع بما في ذلك التكنولوجيات المقترحة وآليات تنفيذه على أرض الواقع.
2: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال
6: من المغاربة،
7: من المغاربة،
6: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: رئيس مجلس النواب رشيد طلبي العلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزيه دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم الاثنين إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من سبتمبر 2026. هذا وذكر البلاغ أنه أو ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 من يونيو 2026، في هذا الإطار قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة يومه 22 من يونيو بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: توصل الديوان الملكي ببرقية ولائنا وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السامح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتورثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم.
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
11: توفر المدرسة عدة مسالك للتكوين، من بينها علوم البيانات والبيانات التقنية والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
10: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
15: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وانتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
4: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين.
13: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26 و2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالي وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بالعناوين. لقاء بفالنسيا يسلط الضوء على فرص الاستثمار في المغرب. ببكين السيد الأنصاري يدعو الشركات الصينية إلى الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الثنائية. المنتدى الاقتصادي فاس مكناس دورة سادسة تحت شعار التنمية الشاملة. إلى التفاصيل، والبداية من إسبانيا، حيث سلط لقاء لأعمال نظم بمدينة فالنسيا الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي بشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. ونظم هذا الحدث تحت شعار اكتشف المغرب مفاتيح الاستثمار والنمو في إفريقيا انطلاقا من فالنسيا. التفاصيل مع إلياس أبو رجاء.
4: في كلمة بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض منصور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية. الوزير سلط الضوء على الدينامية التي يشهدها المغرب المنخرط في تحول صناعي واسع النطاق، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على المؤهلات اللازمة لتسريع نموها بفضل الإصلاحات الطموحة التي تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشدد في هذا الصدد على جاذبية الاقتصاد الوطني بالنسبة للمستثمرين الأجانب، داعيا المقاولات الفالنسية إلى الانخراط في دينامية للابتكار المشترك.
3: وننتقل إلى بكين، حيث دعا سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري خلال لقاء نظم على هامش الدورة الرابعة للمعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين الشركات الصينية إلى الاستفادة الكاملة من الشراكة الاستراتيجية المغربية الصينية لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة بالمملكة، مبرزا المؤهلات التي تجعل المغرب منصة صناعية وتقنية ولوجستيكية موجهة نحو أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. نتابع تقرير سارة بن جعفر.
5: أكد السيد الأنصاري في كلمة له بالمناسبة أن الشراكة الاستراتيجية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني تشي جين بينغ سنة 2016، والتي يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإطلاقها، منحت العلاقات الاقتصادية الثنائية زخما جديدا تجسد في تزايد مشاريع الاستثمار والمبادلات التجارية والشراكات الصناعية بين البلدين. وأوضح أن هذه الدينامية انعكست من خلال الحضور المتنامي للشركات الصينية في عدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة بالمغرب بلغت حوالي 2 مليار درهم سنة 2025، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين الصينيين في الآفاق التي تتيحها المملكة. ولفت إلى أن المغرب يتوفر على شبكة تضم أكثر من 56 اتفاقية للتبادل الحر تتيح ولوجا تفضيليا إلى سوق يتجاوز 1 مليار مستهلك، فضلا عن دور المملكة المتنامي في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يفتح أفاقا واعدة أمام المستثمرين الراغبين في الانفتاح على الأسواق الإفريقية. وأبرز السيد الأنصاري متانة الأسس الاقتصادية للمملكة التي تتميز باستقرار مؤسساتي معترف به وتضخم متحكم فيه

0: وساكنة شابة تقل أعمار حوالي 70% منها عن 35 سنة، معتبرا أن هذه العوامل تشكل بيئة مواتية للاستثمار المنتج، وأشار إلى أن البنيات التحتية واللوجستيك تبرز أيضا ضمن المجالات التي تتيح آفاقا مهمة جدا، خاصة في ظل المشاريع المرتبطة بالقطارات فائقة السرعة وتوسعة الموانئ والاستثمارات المرتبطة بالتنقل المستدام، والتي يتعين أن تشهد زخما إضافيا مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، بما يتيح فرصا واعدة للشركات الصينية المتخصصة في الهندسة والبناء والتمويل.
1: وإلى العاصمة العلمية فاس، والتي تحتضن خلال الفترة ما بين 24 و26 من يونيو الجاري الدورة 6 للمنتدى الاقتصادي فاس مكناس، المنظمة تحت شعار التعاون الدولي والتنمية الشاملة. فاطمة زهراء جلاد في المتابعة.
2: خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة العلمية فاس، أوضح رئيس الغرفة حمزة بن عبد الله أن هذه الدورة تمثل محطة نضج استثنائية بالنسبة للمنتدى، داعيا إلى تحويل الشبكات المؤسساتية إلى روافع حقيقية للفعل وتحقيق النتائج في خدمة التنمية الاقتصادية. وحسب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، تندرج هذه الدورة في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الملكية التي تجعل من الاستثمار المنتج والتعاون جنوب جنوب وتعبئة كفاءات مغاربة العالم روافع استراتيجية للتنمية. وفي سياق يتسم بتحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والطاقية والبيئية، يهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه التكامل والتعاون بين المجالات الترابية والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.
1: مستمعينا، نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: العاصمة البلجيكية بروكسل تحتضن الحفل الختامي لبرنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا في أجواء احتفالية طبعتها عروض فنية وثقافية وتكريم التلاميذ المتفوقين في مختلف المسابقات التربوية.
6: المساحة التعليمية طيلة الموسم الدراسي كتكون مجموعة من الأنشطة اللي كتخدم الناشئة المغربية وكذلك أطفال العالم في مدينة بروكسل.
5: هذا الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض حصيلة البرنامج برسم الموسم الدراسي الجاري الذي استفاد منه أزيد من 4000 تلميذة وتلميذ بمختلف جهات بلجيكا. هذه التظاهرة عرفت تقديم عروض فنية ومسرحية وأناشيد وطنية أبدع في أدائها التلاميذ. فرقة الدقة المراكشية أضفت نكهة تراثية خاصة على الحفل من خلال فقرات موسيقية مستوحاة من الموروث الشعبي المغربي الأصيل.
3: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير. وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
8: بمرزوق اختتمت فعاليات الدورة الأولى لرالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، حدث بارز يهدف إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي بالمملكة. هذه المبادرة الطموحة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع الاستثمار في الرأس المالي البشري وتحقيق العدالة الترابية والارتقاء بالمهارات في صلب التحول الوطني.
9: هو برنامج الهدف منه هو تكوين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي ودعمهم باش يعملوا الابتكار في هذا الميدان. هذا اجتمعوا اكثر من 1000 شاب لمدة 4 أيام في مرزوقة، واشتغلوا معهم عدة أساتذة مؤطرين دي مونتور، واشتغلوا على 10 ديال المواضيع.
8: الحفل الختامي للرالي تميز بتوزيع الجوائز على الفائزين الثلاث الأوائل.
9: 138 مشروع توجنا 30 مشروع يعني بجوائز مادية اللي غادي يخولوا لهاد الشباب هادو باش يتابعوا يوصلوا الاشتغال على هاد المشاريع هادو.
8: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل لبنة أساسية ضمن رؤية وطنية متكاملة تتوخى صناعة جيل جديد من المبتكرين المغاربة القادرين على ابتكار حلول رقمية مجددة تستجيب لتحديات الغد.
3: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيمغاديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول زخات رعدية محليا، حيث قد تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير وكذا جنوب المنطقة الشرقية. كما يتوقع نزول قطرات مطرية أخرى رعدية بكل من الريف وجنوب الأطلس الكبير، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مرفقة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، ومن بين 24 و30 درجة بكل من واد ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 16 و23 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بشرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، بينما ستشهد انخفاضا بالسهولة الداخلية الشمالية وستبقى دون تغيير يذكر بباقي مناطق المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والقويرة.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
8: على إيقاعات صاخبة وتصميم مسرحي غامر، دشن مغني الراب الفرنسي الكونغولي شهير نينيو أولى حفلات منصة سويس الدولية برسم الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم. نينيو أو ويليام زوبازولا بدأ متأثرا بشدة بهذا الشغفي المغربي الفريد، تفاعل مع رواد المهرجان الذين احتشدوا في الساحة منذ ساعات المساء الأولى ليوالي وصلات حماسية من عرض موسيقي مذهل في افتتاح هذا الحدث الموسيقي البارز. نينيو يعتبر أحد أبرز فناني الراب في الفضاء الفرنكوفوني، ورسخ مكانته على مر السنين كواحد من أكثر الفنانين تأثيرا في جيله، محققا العديد من الأرقام القياسية في المبيعات والجوائز. اختيار هذه الشخصية الفنية البارزة لحفل افتتاح منصة الموسيقى الدولية يعكس التزام مهرجان موازين المستمر بتلبية تطلعات جمهور شاب ومتفاعل من عشاق موسيقى الراب العالمية.
10: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
10: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي يجري بالرباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال البرلمان جوسي دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
13: المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية تجمعهما علاقات ثقافية وتاريخية يجب أن نحافظ عليها ونثمنها.
5: حسب بلاغ لمجلس النواب، فإن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية عام 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، الجانبان ناقشا العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
10: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
10: الخبر من المصدر.
1: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على إيقاعات صاخبة وتصميم مسرحي غامر دشن مغني الراب الفرنسي الكونغولي شهير نينيو أولى حفلات منصة سويس الدولية برسم الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم. نينيو أو ويليام زوبازولا بدأ متأثرا بشدة بهذا الشغفي المغربي الفريد، تفاعل مع رواد المهرجان الذين احتشدوا في الساحة منذ ساعات المساء الأولى لوالي وصلات حماسية من عرض موسيقي مذهل في افتتاح هذا الحدث الموسيقي البارز. نينيو يعتبر أحد أبرز فناني الراب في الفضاء الفرنكوفوني ورسخ مكانته على مر السنين كواحد من أكثر الفنانين تأثيرا في جيله، محققا العديد من الأرقام القياسية في المبيعات والجوائز. اختيار هذه الشخصية الفنية البارزة لحفل افتتاح منصة الموسيقى الدولية يعكس التزام مهرجان موازين المستمر بتلبية تطلعات جمهور شاب ومتفاعل من عشاق موسيقى الراب العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. التراث الموسيقي اليهودي المغربي يتألق بباريس في أمسية فنية احتفت بقيم السلام والأخوة والتعايش، وذلك بمناسبة عيد الموسيقى. هذه الأمسية الموسيقية جمعت أفراد الجالية المغربية بمختلف مكوناتها الدينية تحت شعار التعايش المشترك. هذه الأمسية الموسيقية تحتفي بالقيم الأساسية التي تشكل الركيزة التي تقوم عليها هويتنا الجماعية والمتمثلة في الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل والتعايش المشترك. هذه المبادرة دليل على التعايش والخصوصية المغربية، فالتقاليد الروحية والثقافية تنجح من خلال الموسيقى في توحيد الناس حول رسالة كونية للسلام، وبالتالي فإن الموسيقى المغربية تذكرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن اختلافاتنا يمكن أن تتحول إلى تناغم، وأن إرثنا المشترك يظل مصدرا ثمينا للأخوة والحوار والأمل. وتفاعل الجمهور الذي حضر بكثافة مع أشهر الأغاني الخالدة من رصيدي الموسيقى الشعبية والطرب العربي الأندلسي، مرددا مع الفنانين في أجواء من الحماس والانسجام روائع هذا التراث الموسيقي العريق.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط نظيره وزير العدل وشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعيدي. اللقاء شكل فرصة لإجراء مباحثات معمقة تناولت تبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بهدف تحديث منظومة العدالة في كلا البلدين.
1: جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
0: وعقب هذه المباحثات توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وترم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي متين يسمح بتبادل المناهج العلمية وتنظيم دورات تكوينية مشتركة وعقد ندوات متخصصة، فضلا عن وضع خطط عمل سنوية تترجم بنود هذا الاتفاق إلى واقع ملموس يخدم الكفاءات المهنية في البلدين. ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وزير الخارجية نصر بوريطة يجري بعمان مباحثات مع نظيره البحريني حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة. اقتصاديا، بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 26 و2000. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الرشية.
5: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
4: بالعاصمة الأردنية عمان أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربية لمواجهة مختلف التحديات الراهنة، كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم اليوم بالرباط التوقيع على برنامج تنفيذ لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 26 و2000 27 و2000 28 و2000 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تصريح في الموضوع لكل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والفضيل أحمد الوالي الوزير الموريتاني.
6: وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة، تعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال اللذين يتميز بهما ديننا واللذين يتوافقان مع حياة التي نريد أن نحياها في البلدين، حياة تأخذ بكل ما هو صالح في السياق الدولي دون التفريط في مقوماتنا الأساسية.
7: مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت، وهي مناسبة سعيدة. نتطلع دائما إلى التعاون في هذا المجال من إطار تبادل الخبرات والتكوين بما يخدم الإسلام والمسلمين.
8: في المجال الفلاحي، وخلال لقائنا مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العملية الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري اليوم بالرباط، أكد أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا خلال الفترة 2022-2025 تؤكد دينامية إيجابية ومتوازنة تعكس تكاملا اقتصاديا وإكلا في خدمة مبادلات مستقرة ومفيدة للطرفين. حفصة الحجم.
9: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لا سيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
8: في الشأن الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.25%. تصريح عبد اللطيف الجواهري ولبنك المغرب.
10: بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب. بالنسبة للداخل بطبيعة الحال كانوا انعكاسات، ولكن أولا الموسم الفلاحي كان موسم استثنائي 90 مليون ديال القناطر اللي بطبيعة الحال كان عنده تأثير إيجابي جدا بالنسبة لسريعة النمو. أنت تشوفوا هذا بالطراد، لأن في 2024 كانت النسبة 3.8% ودزنا 25 4.9 و 26.52%، ماشي استقر في 3.1% بالنسبة ل 27. فيما يخص التضخم طبيعة انعكاس من 0.8 بالنسبة ل 2024، 0.8 25، 1.5% ديال 26 و 2.1% ديال 27. معناه على أنه رغم هذا بقى انعكاس بالنسبة للمغرب في واحد الحدود اللي هي مناسبة. دزنا بقينا في الإطار ديال 1.5% 2.1%. نظرا هذه المعطيات قرر المجلس على أنه سعر الفائدة الرئيسي ديال البنك اللي هو 2.25% تبقى ملائم بالنسبة لهذه الظرفية هذه، ولكن نظرا لعدم اليقين ونسبة عدم اليقين اللي تتزداد على أنه غادي يبقى تتبع الوضعية في كل اجتماع وعلى تقييم المعطيات اللي غادي تكون عنده، وأنا ذاك إذا التزم أنه القرارات يتغيروا غادي يتغيروا في المستقبل إن شاء الله.
8: من أخبار المؤسسة التشريعية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور اليوم بمجلس المستشارين، قالت إن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمنطقي العرض والطلب والأحكام القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمغرب يظل أقل من مثيله في عدد من الوجهات التي يقصدها سياح مغاربة. وأوضحت السيدة عمور في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة. وفي معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أفادت الوزير بأن عدد ليالي المبيث الخاص بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم مايو المنصرم، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نفتح صفحة مونديال 2026. يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء غد الأربعاء في أتلانتا مباراته الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعتها. تقرير لحفصة الحجام.
9: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان أكبر في لقاء الغد هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
8: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
11: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ب بتارودانت المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات رافعة لتكوين كفاءة المستقبل ومواكبة التحول الرقمي. انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. بميناء طرفا ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 11% عند ما تم مايو الماضي بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تشكل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروعا أكاديميا واستراتيجيا واعدا يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
13: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
14: توفر المدرسة عدة مسالك، مسالك للتكوين من بينها علوم البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
13: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
12: في خبر آخر، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات. وتندرج هذه الفعالية المنظمة بمبادرة من المرصد المغربي للصورة والوسائط بدعم من جماعة تطوان وتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمرصد المغربي للصورة والوسائط فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، ويتعلق الأمر بهاجر علوش ومريم نجاح والشقوري العروسي محمد ويوسف العزواني. كما يتضمن برنامج الفعالية عالية ثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بالتراث الغنائي المغربي تحييه الفنانة فاطمة الزهراء القصرية والفنان عزيز شحرور، ويتخلله تكريم وجوه من مدينة تطوان من بينها عبد الكريم جديدي وأحمد الشاط. ونختم حصاد الجهات من طرفايا، حيث سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طرفايا ارتفاعا بنسبة 11% عندما تم شهر مايو المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المزيد مع أميمة بوشعنين.
15: أفادت المعطيات بأن الكميات المفرغة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2026 بلغت 22,000 1347 طنا، مسجلة ارتفاعا في القيمة المالية لهذه المنتجات بلغت أزيد من 244.31 مليون درهم، أي بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، أي ما يقارب 218 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء سجلت ارتفاعا بنسبة 16% لتصل إلى 19,649 طنا، محققة أيضا ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 24%، والتي تقدر ب 94.15 مليون درهم مقابل 16,988 طنا، أي أكثر من 75 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض فقد عرفت خلال الفترة المذكورة انخفاضا بنسبة 26%، حيث بلغت هذه الكميات حوالي 1310 أطنان، مسجلة انخفاضا كذلك في القيمة المالية بنسبة 2%، حيث بلغت ما يقارب 32 مليون درهم مقابل 1775 طنا، أي ما يقارب 32.17 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
12: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
16: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
16: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
16: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال الغيم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب جلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وزير الخارجية نصر بوريطة يجري بعمان مباحثات مع نظيره البحريني حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة. اقتصاديا، بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 26 و2000. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الرشية.
15: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجية ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية
5: الانتاجية اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولاسيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
8: بالعاصمة الأردنية عمان، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربية لمواجهة مختلف التحديات الراهنة، كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم اليوم برباط التوقيع على برنامج تنفيذ لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 26 و2000 27 و2000 28 و2000 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تصريح في الموضوع لكل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والفضيل أحمد الوالي الوزير الموريتاني.
6: وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول التعاون في السنوات المقبلة، تعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال اللذين يتميز بهما ديننا واللذين يتوافقان مع حياة التي نريد أن نحياها في البلدين، حياة تأخذ بكل ما هو صالح في السياق الدولي دون

0: المجالي الفلاحي، وخلال لقاء مع رئيس القطب الفلاحي والصناعة الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري اليوم برباط، أكد أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا خلال الفترة 2022-2025 تؤكد دينامية إيجابية ومتوازنة تعكس تكاملا اقتصاديا وهيكلا في خدمة مبادلات مستقرة ومفيدة للطرفين. حفصة الحجم.
1: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لا سيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
0: في الشأن الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.25%. تصريح عبد اللطيف الجواهري ولبنك المغرب.
2: بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب. بالنسبة للداخل بطبيعة الحال كانوا انعكاسات، ولكن أولا الموسم الفلاحي كان موسم استثنائي، 90 مليون ديال القناطر اللي بطبيعة الحال كان عنده تأثير إيجابي جدا بالنسبة لسريعة النمو. أنت تشوفوا هذا بالطراد، لأن في 2024 كانت نسبة 3.8% ودزنا ل 25 ل 4.9 و 26.5% ماشي استقر في 3.1% بالنسبة ل 27. فيما يخص التضخم، طبيعة انعكاس من 0.8 بالنسبة ل 2024، 0.8 25، 1.5% ديال 26 وجوج 1% ديال 27. معناه على أنه رغم هذا بقى الانعكاس بالنسبة للمغرب في واحد الحدود اللي هي مناسبة، دزنا بقينا في الإطار ديال 1.5% 2.1%. نظرا هذه المعطيات، قرر المجلس على أنه سعر الفائدة الرئيسي ديال البنك اللي هو 2.25% تبقى ملائم بالنسبة لهذه الظرفية هذه، ولكن نظرا لعدم اليقين ونسبة عدم اليقين اللي تتزداد على أنه غادي يبقى تتبع الوضعية في كل اجتماع وعلى تقييم المعطيات اللي غادي تكون عنده، وأنا ذاك إذا التزم أنه القرارات يتغيروا غادي يتغيروا في المستقبل إن شاء الله.
0: من أخبار المؤسسات التشريعية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور اليوم بمجلس المستشارين، قالت إن أسعار

0: خدماتها السياحية تخضع لمنطقي العرض والطلب والأحكام القانونية المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمغرب يظل أقل من مثيله في عدد من الوجهات التي يقصدها سياح مغاربة. وأوضحت السيدة عمور في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة. وفي معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أفادت الوزيرة بأن عدد ليالي المبيث الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم مايا المنصرم، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نفتح صفحة مونديال 2026. يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء غد الأربعاء في أتلانتا مباراته الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعتها. تقرير لحفصة الحجام.
1: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان أكبر في لقاء الغد هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. وأوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتحديد تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب، الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025، وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26-2000 يرتقب أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 خلال السنة الماضية. الأرقام قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. بحسب الوزير، موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداد في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. وأكد أن هذه المقاربة تولي أهمية خاصة للإنصاف المجالية وتشجيع مشاركة الفتيات والانفتاح على الأطفال المنحدرين من الوسط القروي والفئات ذات الخصوصية، وأيضا إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. البرنامج الوطني للتخييم لهذا العام يشمل مختلف السياقات التربوية المعتمدة، في مقدمتها المخيمات والقرى ومخيمات القربة والمخيمات الموضوعاتية ومخيمات التجوال الكشفي والاصطياف التربوية. هذا التنوع يهدف إلى الاستجابة لمختلف حاجيات الأطفال واليافعين وضمان استفادة أوسع وأكثر توازنا على مستوى مختلف جهات المملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: في أجواء طبعتها الحماسة والتفاعل الجماهيري الكبير مع باقة من الأغاني الشعبية والتراثية، عاشت منصة سلا على إيقاع سهرة شعبية أحيتها الفنانة استاتية والفنان طهور، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. استاتية افتتحت السهرة بتقديم مجموعة من الأعمال المستمدة من رصيد العيطة والأغنية الشعبية المغربية التي تفاعل معها الجمهور وردد مقاطع منها في أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية. بعد ذلك تسلم طهور المشعل في الجزء الثاني من الحفل مقدما عددا من أشهر أغانيه التي لاقت تجاوبا واسعا من الحاضرين. أمسية شكلت مناسبة لاستحضار عمق الأغنية الشعبية المغربية وما تختزنه من حمولة فنية وتراثية، حيث التقت على الخشبة تجربتان فنيتان راكمتا حضورا متميزا داخل هذا اللون الغنائي في تأكيد على استمرارية تقاليده وتجدد أجياله.
2: خبر من المصدر.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير لشيماء جبران.
7: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1 مليون مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
6: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغربي في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
8: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن وزارات الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجنة الجلالة الملك محمد السادس، كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لاسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
9: في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
10: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي مليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل والأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
9: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب تابع هذا الموضوع.
11: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
12: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل البلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
11: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم الهندسي تروم تعزيز التميز الأكاديمي عبر القارة، فلا يمكن تصور تحقيق التنمية دون الإسهام الجوهري للهندسة.
9: خارج الحدود بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف الشديد إلى جانب الرياح القوية التي ساهمت في انتشار النيران بوتيرة متسارعة. اجتاحت موجة من الحرائق الواسعة مناطق عدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت حرائق تعد حاليا خارجة عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان. إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
13: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
9: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب جلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. وزير الخارجية نصر بوليطة يجري بعمان مباحثات مع نظيره البحريني حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة. اقتصاديا، بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 26 و2000.
3: أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجية.
15: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العمالات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسة يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
3: بالعاصمة الأردنية عمان أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الرهينة كما استعرضت مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تم اليوم بالرباط التوقيع على برنامج تنفيذ لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 26 و2000 27 و2000 28 و2000 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تصريح في الموضوع لكل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والفضيل أحمد الوالي الوزير الموريتاني.
16: وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة، تعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان أي مستوى تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال اللذين يتميز بهما ديننا واللذين يتوافقان مع حياة التي نريد أن نحياها في البلدين، حياة تأخذ بكل ما هو صالح في السياق الدولي دون التفريط في مقوماتنا الأساسية.
17: مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت، وهي مناسبة سعيدة. نتطلع دائما إلى التعاون في هذا المجال من انتصار تبادل الخبرات والتكوين بما يخدم الإسلام والمسلمين.
3: في المجال الفلاحي، وخلال لقائنا مع رئيس القطب الفلاحي والصناعة الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري اليوم برباط، أكد أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا خلال الفترة 2022-2025 تؤكد دينامية إيجابية ومتوازنة تعكس تكاملا اقتصاديا وهيكلا في خدمة مبادلات مستقرة ومفيدة للطرفين. حفصة الحجم.
4: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لا سيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
3: في الشأن الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.25%. تصريح عبد اللطيف الجوهري ولبنك المغرب.
18: بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب. بالنسبة للداخل، بطبيعة الحال كانوا انعكاسات، ولكن أولا الموسم الفلاحي كان موسم استثنائي، 90 مليون ديال القناطر اللي بطبيعة الحال كان عنده تأثير إيجابي جدا بالنسبة لسريعة النمو. أنت تشوفوا هذا بالطراد، لأن في 2024 كانت النسبة 3.8% ودزنا 25 ل 4.9 و 26.52%، ماشي استقر في 3.1% بالنسبة ل 27. فيما يخص التضخم، طبيعة انعكاس من 0.8 بالنسبة ل 2024، 0.8 25، 1.5% ديال 26 و 2.1% ديال 27. معناه على أنه رغم هذا بقى انعكاس بالنسبة للمغرب في واحد الحدود اللي هي مناسبة، دزنا بقينا في الإطار ديال 1.5% 2.1%. نظرا هذه المعطيات قرر المجلس على أنه سعر الفائدة الرئيسي ديال البنك اللي هو 2.25% تبقى ملائم بالنسبة لهذه الظرفية هذه، ولكن نظرا لعدم اليقين ونسبة عدم اليقين اللي تتزداد على أنه غادي يبقى تتبع الوضعية في كل اجتماع وعلى تقييم المعطيات اللي غادي تكون عنده، وأنا ذاك إذا التزم أنه القرارات يتغيروا غادي يتغيروا في المستقبل إن شاء الله.
3: من أخبار المؤسسات التشريعية، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور اليوم بمجلس المستشارين، قالت إن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمنطقي العرض والطلب والأحكام القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، مبرزة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمغرب يظل أقل من مثيله في عدد من الوجهات التي يقصدها سياح مغاربة. وأوضحت السيدة عمور في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة. وفي معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أفادت الوزير بأن عدد ليالي المبيت الخاص بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم مايا المنصرم، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. نفتح صفحة مونديال 2026. يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء غد الأربعاء في أتلانتا مباراته الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدفين مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعتها. تقرير لحفصة الحجام.
19: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دوري 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان الأكبر في لقاء الغد هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
3: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
20: مباراة كانت شوقية، فجأة المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فجأة الصابري في الدقيقة 2 بالبيتش الأول ديالو اللي زاد حمس الفريق ديالو بزادو القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزو لدور تشومون وغندوزو الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهادشي اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا ونتمنوا جيد مع هاي هادشي ونتأهلوا لدور التشوم.
0: حنا فرحانين بزاف بالتفوق ديال المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لابعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، حنا ثقيل فيهم كاملين.
21: ماركينا بيت في الدقيقه الاولى، خلانا الماتش يزينا مرتاح ونلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت دينا ثلاثه النقاط حتى اللي بغينا، وبغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطه حنا نبقاو نديو ثلاثه النقاط تندوز ان شاء الله وعلاش ما نديوش كوب دي موند.
22: احنا فرحنا بزاف الصراحه، وكان بيت واعر وبيت زوين، والصابيري تحيه للصابيري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربه، وتحيه للمغاربه كاملين. احنا عندنا الثقه الكامله في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزوا مزيان، وحنايا تايقين فيهم بزاف.
23: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزيه دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي.
5: على ريم راديو.
6: ريم راديو.
23: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
23: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام. في إطار عملية الشواطئ النظيفة 2026، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يواصل التزامه من خلال رعاية 10 شواطئ. أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية. تقرير شيماء جبران.
7: أوضح السيد فرحان خلال الدورة 42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المغرب وضع تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي والتنافسية الصناعية والانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45% من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52% من القدرة الانتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة. كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة بصادرات تجاوزت 15.7 مليار دولار سنة 2025 وإنتاج ناهز 1,000,000 مركبة، بما عزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا. وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر تعكس التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
9: في خبر آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على تميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وكذا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تم الاحتفاء بلندن بالدور الرياضي للمغرب في مجال بناء السلام عبر العالم خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بالعاصمة البريطانية بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لبناء السلام بشراكة مع مؤسسة ODA Global، وهي مركز تفكير متخصص في قضايا التعاون الدولي. سارة بن جعفر.
8: وفي كلمة له خلال هذا الحفل الذي شهد حضور عدد من الدبلوماسيين وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن الوزارة الخارجية البريطانية، أبرز سفير المغرب في لندن حكيم حجوي أهمية أسبوع بناء السلام الذي يخلد الذكرى 20 للدورة الافتتاحية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي يترأسها المغرب هذه السنة. واستغل السيد حجوي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الالتزام التاريخي والمحوري للمغرب تجاه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أشار إلى أن المغرب يساهم بفعالية في النقاشات والإصلاحات التي ترسم مستقبل بناء السلام، لسيما في إطار رئاسته للجنة بناء السلام ودوره كمنسق لحركة عدم الانحياز في القضايا المتعلقة بحفظ السلام. وذكر بأن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شهر مايو الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني والذي توج باعتماد إعلان الرباط. من جهتها أشادت سارة بانتوليانو رئيسة مؤسسة ODA Global بالدور القيادي للمغرب في مجال بناء السلام، وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مؤسسة ODA Global تقدر المساهمة المتواصلة التي مفاتئ المغرب يقدمها لجهود بناء السلام عبر العالم. وأضافت أن المغرب الذي يترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام يطلع بدور بالغ الأهمية في مجال بناء السلام، وهو جهد ينبغي أن يستمر لمواجهة التحديات المطروحة.
9: في إطار عمليات الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ. التقرير لك فاطمة الزهراء حجاج.
5: يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الموسم الصيفي 2026 مساهمته في الحفاظ على الساحل من خلال رعاية 10 شواطئ، وذلك في إطار عملية الشواطئ النظيفة التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وذكر بلاغ للمكتب الذي يعد شريكا في هذه العملية منذ سنة 1999 أنه تتم سنويا تعبئة منظومة متكاملة تشمل مراقبة جودة مياه الاستحمام وتجهيز وصيانة مرافق الاستقبال والتحسيس بأهمية حماية البيئة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية ومواطنة لفائدة المصطفين. وتشمل الشواطئ التي يرعاها المكتب مواقع شاطئية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وهي موليبوس الهام، المهدية، بوزنيقة، زناتة، عين دياب، الوليدية، أكلو، إضافة إلى شواطئ أم البوير، تروك والقنديل بمدينة الداخلة. وفي هذا الإطار يتولى المكتب تجهيز وصيانة وتدبير مجموعة من المرافق الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المصطفين وراحتهم، لا سيما المرافق الصحية وفضاءات الإسعافات الأولية ومرافق السلطات المحلية وفضاءات التكفل بالأطفال التائهين، فضلا عن التهيئات التي تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يواكب المكتب هذه الجهود ببرنامج متكامل للتنشيط والتحسيس يركز على المحافظة على الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري وفرز النفايات وإعادة التدوير ومكافحة التلوث البلاستيكي.
9: في الشأن الوطني، دائما انطلقت برباط أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. عبد اللطيف بن طالب تابع هذا الموضوع.
10: القمة الإفريقية للتعليم الهندسي انطلقت أشغالها بالرباط، قمة منظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.
11: الآنية والظرفية تحتاج مثل هذه القمم ومثل هذه المؤتمرات، لأن السيادة في هذا المجال الرقمي تحتاج تضافر جهود كل بلدان الإفريقية، وهذه القمة تندرج في هذا الإطار.
10: يشارك في هذا اللقاء القاري ثلة من المسؤولين الجامعيين وصناع القرار والخبراء الدوليين لتدارس آليات تعزيز جودة التعليم التقني. هذه القمة تناقش محاور كبرى تشمل ضمان الجودة وابتكار المناهج الدراسية والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي فضلا عن الهندسة في خدمة أهداف التنمية المستدامة. الدينامية تنطلق من التعليم عبر تزويد الطلبة بمهارات التفكير النقدي وأطر التفكير الإبداعي اللازمة لتصميم تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تموقع إفريقيا كمركز عالمي للتميز في مجال الهندسة. القمة الإفريقية للتعليم

0: عن السيطرة، مما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان، إذا الحريق على مساحة تقدر ب 87 كيلومترا مربع. ولاية أريزونا لم تسلم هي الأخرى، حيث اتهم الحريق نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة. ونهاية هذه النشرة كما جرت العادة بجديد عالم المستديرة مع إلياس أبو الرجاء.
1: بعد ظهورين مقنعين أمام البرازيل واسكتلندا، يختتم أسود الأطلس مشاركتهم في دور المجموعات حينما يواجهون متذيل المجموعة هايتي. وأجرت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصولها، وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. وتسود أجواء إيجابية داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. ومع آخر نتائج المونديال، حيث واصل نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد، وبذلك رفع الأرجنتين رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة، فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على النرويج التي ضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل عقب فوزها بثلاثة أهداف لهدفين على السنغال التي تحتل المركز الأخير رفقة العراق بدون نقاط.
0: مستمعينا الأوفياء، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهين بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع

0: محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة وسبعة فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه مدينة طنجة وتلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس:
5: الجهوية المتقدمة التي أرصينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصات بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته.
4: وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من
5: ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية.
4: وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة أن دور العمالات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل مؤسساتي يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في
5: وإقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجيات اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئات الهشة في دينامية التنمية.
4: من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب،
5: إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكامل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين.
4: وفي السياق ذاته، أوضح جلالة الملك أن التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة تستمد قوتها من كونها جزءا من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة. وتابع صاحب الجلالة قائلا:
5: المجال الترابي في منظورنا هو فضاء لتحرير الطاقات وتعبئة الموارد وبناء الشراكات وتحقيق المواءمة بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية. وتكريسا لهذا التوجه، أطلقنا جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة يجسد إرادة راسخة في تجديد أساليب العمل العمومي.
4: وأكد جلالة الملك أن هذا العمل ينطلق من التشخيص الدقيق لحاجيات الساكنة والإنصات للفاعلين المحليين وترتيب الأولويات وفق أثرها المباشر على المواطن، ولا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي. وشدد جلالته على أن الهدف المنشود هو تحسين ظروف العيش الكريم، مبرزا أن أهمية هذه البرامج لا تكمن في حجم المشاريع التي تحملها فحسب، بل في المنهجية التي تؤسس لها والقائمة على التشاور والتعاقد والتتبع والتقييم والنجاعة في استعمال الموارد وربط الأهداف بالنتائج. وبذلك يضيف صاحب الجلالة: تصبح التنمية الترابية مسارا مشتركا تتقاسم فيه الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولية بلورة المشاريع وتنفيذها وتقييم أثرها. وخلص جلالة الملك لأن نجاح الحكامة الترابية يظل رهينا بقدرة المؤسسات المنتخبة على الاطلاع بأدوارها كاملة وبمدى تأهيل المنتخبين وتقوية آليات التشاور وتطوير الشراكات بين مختلف مستويات تدبير الشأن العام.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تحويل سلاسل الإمدادات البريدية نحو مستقبل رقمي قائم على التجارة الإلكترونية هو شعار الدورة الثالثة لمنتدى القادة البريديين للمنطقة العربية. المنتدى نظمته مجموعة بريد المغرب بشراكة مع الاتحاد البريدي العالمي، يسعى إلى بحث سبل مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع البريدي في ظل النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
7: This is a very important forum because it is the only avenue.
6: يعد هذا المنتدى في غاية الأهمية لأنه يمثل المنصة والفرصة الوحيدة التي تتيح لنا الالتقاء بالرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات البريدية في المنطقة بأكملها. فالرؤساء التنفيذيون هم واضعو الاستراتيجيات في منظماتهم، ونحن نؤمن تماما أنهم حين يتبادلون الخبرات ويتعلمون من بعضهم في هذا المستوى الرفيع الشفيعة سيتمكنون من استخدام هذه المعارف لتطوير وتحديث الأنظمة البريدية في بلدانهم. وناقش المشاركون في هذا المنتدى آليات دعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وتيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى استكشاف سبل تمويل مشاريع التحديث والتحول الرقمي بما يعزز تنافسية القطاع البريدي العربي وقدرته على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. وخلال هذه المناسبة جرت مراسم إصدار طابع بريدي مشترك بين المغرب وموريتانيا بحضور المدير العام للشركة الموريتانية للبريد موري بوست عليون ولد عيسى.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
9: ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السرقة اللي كيقوموا بها بعض الأبناء من السلوكيات اللي كتير قلق الأسرة والمؤسسات التربوية، لما له من دلالات أخلاقية واجتماعية ونفسية خطيرة. وعلى الرغم من أن السرقة كتصنف قانونيا وأخلاقيا ضمن السلوكيات المنحرفة، فالدراسات التربوية والاجتماعية كتأكد أنه سلوك لا يظهر غالبا بصورة فطرية عند الطفل ولكن يكتسب. لذلك السرقة عند الأبناء كتقتضي النظر لها باعتبارها ظاهرة اجتماعية كترتبط بعوامل أسرية وثقافية واقتصادية وتربوية متعددة. وكيشوفوا علماء الاجتماع أن الطفل يولد بدون معرفة دقيقة بمعايير الملكية الخاصة أو القيم الأخلاقية المرتبطة بها، ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية كيتعلم القواعد اللي كتحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض في المجتمع. فإذا كانت الأسرة والمدرسة كيقوموا بدورهم التربوي بصورة سليمة، كيكتسب الطفل قيم الأمانة واحترام ممتلكات الآخرين. أما إذا تعرض لنماذج سلوكية سلبية أو لظروف اجتماعية مربكة، يقدر يتعلم سلوك السرقة باعتبار وسيلة لتحقيق رغباته أو حل مشاكله. لكن دور الأسرة كيبقى محوري في تشكيل سلوك الأبناء. فالطفل اللي كينشأ في بيئة كيسودها التناقض بين الأقوال والأفعال يقدر يلقى نفسه أمام نماذج كتشجع بصورة غير مباشرة على انتهاك حقوق الآخرين. ومن اللي كيشوفوا الأبناء بعض الممارسات اليومية اللي فيها الاستيلاء على أشياء لا يملكها الفرد أو التحايل للحصول على منافع غير مستحقة، كيفسروا هاد السلوكيات على أنها مقبولة اجتماعيا. وكتأكد نظرية التعلم الاجتماعي أن الأطفال كيتعلموا من خلال الملاحظة والتقليد، وهذا شيء معروف، وبالتالي فتعرضهم لنماذج منحرفة كيزيد من احتمال تبنيهم للسلوك نفسه. كما أن الحرمان العاطفي اللي يقدر يعيشه الطفل كيكون أحد العوامل اللي كتخليه يمد يديه على أشياء ماشي دياله، كأنه كيبغي يجرب أو كيبغي ينتقم من ظروف معينة، بحال إذا ما لقاش الاهتمام الكافي والمراقبة فكيشعر بالإهمال وكيلجأ للسرقة كتعبير على معاناة نفسية. وفي بعض الحالات كتكون السرقة رسالة غير مباشرة كيوجهها الطفل للأسرة ديالو أو للمحيط الاجتماعي، كتعكس هذه الرسالة حاجته للتقدير والاحتواء. لذلك الاقتصار على العقاب دون فهم الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك يقدر يؤدي لتفاقم المشكلة بدل حلها. ومن العوامل الاجتماعية المهمة أيضا تأثير أصدقاء السوء، فخلال مراحل النمو كيزداد تأثير الأصدقاء على سلوك الطفل وأيضا المراهق، ويقدر يدفع ضغطهم لممارسة السرقة وأشياء أخرى لكسب القبول الاجتماعي أو إثبات الذات داخل المجموعة. وممكن السرقة تستهدف الأسرة، وكتشير العديد من الدراسات في علم السلوك أن الانخراط في مجموعات كتسامح مع السلوك المنحرف أو كتشجع عليه كيتعد من أبرز العوامل اللي كتزيد احتمالية ارتكاب السرقة. وفي هذه الحالة كيصبح السلوك نتاج للتفاعل الاجتماعي أكثر منه قرار فردي معزول. وما يمكنش أيضا إغفال تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالحرمان المادي يقدر يساهم في دفع بعض الأبناء للسرقة للحصول على حاجيات أو رغبات ما يقدروش يوصلوها بوسائل مشروعة. غير أن العلاقة بين الفقر أو الحرمان والسرقة ماشي علاقة حتمية، لأن كاين حالات سرقة عند أبناء أسرهم ميسورة موفرة لهم كل احتياجاتهم، وهذا كيدل على أن العامل الاقتصادي وحده لا يفسر هذا السلوك، لكن كيتفاعل مع عوامل أخرى بحال أساليب التربية والقيم السائدة في المجتمع ومستوى الرقابة الأسرية. وتشكيل اتجاهات الأطفال والمراهقين مرتبط أولا وأخيرا بالتربية وبالمراقبة المستمرة من الوالدين أو بالرغبة عند الطفل في تحقيق الحصول على المال بشكل سريع وبكل طرق. ومن اللي كيفتقر للتوجيه النقدي كيتأثر بهذه الأفكار وكيعتبر بعض أشكال الاستيلاء على ممتلكات الآخرين السلوك عادي أو مبرر. وحسب علم السلوك دائما خاص الوالدين يميزوا بين السرقة العرضية عند الأطفال والسرقة المتكررة اللي كتحول لنمط سلوكي ثابت. فالطفل الصغير يقدر ياخد حاجة ماشي دياله بسبب عدم إدراكه الكامل لمفهوم الملكية الخاصة، وهناك يكون التوجيه والتفسير أكثر فاعلية من العقاب. أما من اللي كيتكرر السلوك رغم معرفة الطفل بالخطأ دياله، فالأمر كيتطلب تفكيك الأسباب النفسية والاجتماعية ووضع خطة تدخل مناسبة. فمعالجة مشكلة السرقة عند الأبناء كتطلب تبني مقاربة شمولية كتقوم على الوقاية والتوجيه. فالأسرة مطالبة بغرس قيم الأمانة والصدق منذ السنوات الأولى من عمر الطفل وتوفير مناخ عاطفي قائم على الحوار والثقة، كما أن المدرسة عندها دور في تعزيز التربية الأخلاقية والاجتماعية من خلال الأنشطة التربوية اللي كتنمي المسؤولية واحترام حقوق الآخرين. ومن المهم أيضا مراقبة الأصدقاء ومعرفتهم. أيضا من الضروري مساعدة الأبناء على إشباع حاجياتهم النفسية والاجتماعية بطرق مشروعة، وتعليمهم أيضا مهارات ضبط الذات حتى ما يضطروش يقوموا بسلوكيات غير سوية بحال السرقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بالعناوين. لقاء بفالنسيا يسلط الضوء على فرص الاستثمار في المغرب. ببكين السيد الأنصاري يدعو الشركات الصينية إلى الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الثنائية. المنتدى الاقتصادي فاس مكناس دورة سادسة تحت شعار التنمية الشاملة. إلى التفاصيل، والبداية من إسبانيا، حيث سلط لقاء لأعمال نظم بمدينة فالنسيا الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي بشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. ونظم هذا الحدث تحت شعار اكتشف المغرب مفاتيح الاستثمار والنمو في إفريقيا انطلاقا من فالنسيا. التفاصيل مع إلياس أبو رجاء.
13: في كلمة بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض منصور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية. الوزير سلط الضوء على الدينامية التي يشهدها المغرب المنخرط في تحول صناعي واسع النطاق، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على المؤهلات اللازمة لتسريع نموها بفضل الإصلاحات الطموحة التي تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشدد في هذا الصدد على جاذبية الاقتصاد الوطني بالنسبة للمستثمرين الأجانب، داعيا المقاولات الفالنسية إلى الانخراط في دينامية للابتكار المشترك.
10: وننتقل إلى بكين، حيث دعا سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري خلال لقاء نظم على هامش الدورة الرابعة للمعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين الشركات الصينية إلى الاستفادة الكاملة من الشراكة الاستراتيجية المغربية الصينية لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة بالمملكة، مبرزا المؤهلات التي تجعل المغرب منصة صناعية وتقنية ولوجستيكية موجهة نحو أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. نتابع تقرير سارة بن جعفر.
14: أكد السيد الأنصاري في كلمة له بالمناسبة أن الشراكة الاستراتيجية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني تشي جين بينغ سنة 2016، والتي يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإطلاقها، منحت العلاقات الاقتصادية الثنائية زخما جديدا تجسد في تزايد مشاريع الاستثمار والمبادلات التجارية والشراكات الصناعية بين البلدين. وأوضح أن هذه الدينامية انعكست من خلال الحضور المتنامي للشركات الصينية في عدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة بالمغرب بلغت حوالي 2 مليار درهم سنة 2025، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين الصينيين في الآفاق التي تتيحها المملكة. ولفت إلى أن المغرب يتوفر على شبكة تضم أكثر من 56 اتفاقية للتبادل الحر تتيح ولوجا تفضيليا إلى سوق يتجاوز 1 مليار مستهلك، فضلا عن دور المملكة المتنامي في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يفتح أفاقا واعدة أمام المستثمرين الراغبين في الانفتاح على الأسواق الإفريقية. وأبرز السيد الأنصاري متانة الأسس الاقتصادية للمملكة التي تتميز باستقرار مؤسساتي معترف به وتضخم متحكم فيه وساكنة شابة تقل أعمار حوالي 70% منها عن 35 سنة، معتبرا أن هذه العوامل تشكل بيئة مواتية للاستثمار المنتج. وأشار إلى أن البنيات التحتية واللوجستيك تبرز أيضا ضمن المجالات التي تتيح أفاقا مهمة جدا، خاصة في ظل خلال المشاريع المرتبطة بالقطارات فائقة السرعة وتوسعة الموانئ والاستثمارات المرتبطة بالتنقل المستدام، والتي يتعين أن تشهد زخما إضافيا مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، بما يتيح فرصا واعدة للشركات الصينية المتخصصة في الهندسة والبناء والتمويل.
15: وإلى العاصمة العلمية فاس، والتي تحتضن خلال الفترة ما بين 24 و26 من يونيو الجاري الدورة 6 للمنتدى الاقتصادي فاس مكناس، المنظمة تحت شعار التعاون الدولي والتنمية الشاملة. فاطمة زهراء جلاد في المتابعة.
16: خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة العلمية فاس، أوضح رئيس الغرفة حمزة بن عبد الله أن هذه الدورة تمثل محطة نضج استثنائية بالنسبة للمنتدى، داعيا إلى تحويل الشبكات المؤسساتية إلى روافع حقيقية للفعل وتحقيق النتائج في خدمة التنمية الاقتصادية. وحسب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، تندرج هذه الدورة في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الملكية التي تجعل من الاستثمار المنتج والتعاون جنوب جنوب وتعبئة كفاءات مغاربة العالم روافع استراتيجية للتنمية. وفي سياق يتسم بتحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والطاقية والبيئية، يهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه التكامل والتعاون بين المجالات الترابية والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.
15: مستمعينا، نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival.gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. البنك الدولي يبرز مبادرة حوار التنمية لفائدة الشباب بالمغرب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. دوليا، الرئيسان اللبناني والفرنسي يبحثان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. إلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
2: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب بمختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحدية التنمية المستدامة لإغناء تنزيل النموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
2: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس بالرباط أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام والتفاصيل.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
2: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى قدم إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانش تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي، وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. دوليا، بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل. وأضاف المصدر ذاته أن عون وماكرون استعرض أيضا العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين. وفي الرياضة، يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم في أتلانتا مباراته الأخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. عودة إليك حفص الحجام.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان أكبر هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه، يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة للأربعاء أن يصبح الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما ومصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهات المتوسطية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية، كما ستهم سحب غير مستقرة ورعدية مرفوقة بقطرات أو زخات محلية مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وأقصى الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مرفوقة بتطاير الغبار محليا، كما ستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وما بين 24 و30 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى، كما ستشهد درجة الحرارة انخفاضا بأغلبية مناطق البلاد. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والعيون وقليل الهيجان بباقي السواحل.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. البنك الدولي يبرز مبادرة حوار التنمية لفائدة الشباب بالمغرب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. دوليا، الرئيسان اللبناني والفرنسي يبحثان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. إلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
3: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب بمختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحدية التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس بالرباط أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام والتفاصيل.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
3: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، قدم إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد. وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانش تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. دوليا، بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل. وأضاف المصدر ذاته أن عون وماكرون استعرض أيضا العلاقات الثنائية والتنسيق

0: عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دوري 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان الأكبر هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

بعد 4 سنوات فقط على أول نسخة من كأس العالم وصل المونديال لأوروبا لأول مرة عبر بوابة إيطاليا سنة 1934. هذه النسخة هذه عرفت تغييرات مهمة. لأول مرة تم اعتماد التصفيات من أجل تحديد المنتخبات المتأهلة بمشاركة 16 منتخب في النهائيات، كما تم إلغاء دور المجموعات واعتماد نظام خروج المغلوب مباشرة، الأمر اللي زاد من حدة المنافسة. البطولة عرفت ارتفاع عدد المدن المستضيفة مقارنة بنسخة سنة 1930، إضافة إلى تقديم إيطاليا الكرة الرسمية جديدة خاصة بالمنافسة حملت اسم فيديرال 102. المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب فيتوريو بوزو والنجم جوزيبي مياتزا ظهر كأحد أقوى منتخبات الدورة، كما شهد ربع النهائي مواجهة قوية بين إيطاليا وإسبانيا. المباراة الأولى انتهت بالتعادل قبل إعادة اللقاء وفق قوانين ديك الفترة، وغتحسم إيطاليا تأهل لصالح ديرها. في المباراة النهائية بمدينة روما تأخر المنتخب الإيطالي أمام تشيكوسلوفاكيا قبل ما يرجع ويفوز بهدفين مقابل هدف واحد بعد الأشواط الإضافية، ويحقق أول لقب عالمي في تاريخ ديالو. هذه النسخة هذه من كأس العالم عرفت انتشار واسع بزاف، حيث تم تعميم البث الإذاعي في نقل أجواء البطولة لجماهير واسعة عبر العالم وتعزيز شعبية ديال كأس العالم دوليا. نشوفكم في الحلقة.

بعد إنجاز مونديال سنة 1986 رجع المنتخب المغربي لكأس العالم سنة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيصبح أول منتخب عربي غيشارك في ثلاثة ديال النسخ من المونديال. الأسود أهلوا بعد مشوار قوي في التصفيات، صدروا فيها مجموعة ضمت أنذاك تونس، إثيوبيا والبنين، قبل ما يتجاوزوا زامبيا.

كولومبيا والسنغال في الدور الحاسم. في النهائيات وضعت القرعة المنتخب الوطني في مجموعة ضمت بلجيكا، السعودية وهولندا. تشكيلة المنتخب المغربي في المونديال ديال سنة 1994 ضمت أسماء بارزة من بينها مصطفى حجي، أحمد البجا، وعبد السلام الغريسي، رشيد نكلوز، طاهر الخلج، وعبد الكريم الحضريوي، حسن ناظر، ومحمد الشاوش، ومصطفى الحديوي تحت القيادة ديال المدرب عبد الله بليندا. البداية كانت أمام المنتخب البلجيكي بقيادة الحارس ميشيل بوردوم، وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد. المباراة الثانية كانت أول مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم بين المغرب والسعودية. اللقاء انتهى بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد سجلوا محمد الشاوش للمنتخب الوطني. في المباراة الأخيرة واجهوا أسود الأطلس منتخب هولندا، وغتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الهولندي ويغادر المغرب البطولة. بالرغم من أن رحلة الولايات المتحدة سنة 1994 توقفت في الدور الأول، لكنها شكلت محطة جديدة في مسار حضور المنتخب الوطني المغربي على الساحة العالمية، ورسخت استمرارية الأسود بين كبار المنتخبات المشاركة في المونديال. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltergnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. البنك الدولي يبرز مبادرة حوار التنمية لفائدة الشباب بالمغرب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. دوليا، الرئيسان اللبناني والفرنسي يبحثان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. إلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
2: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب بمختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكا وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحدية التنمية المستدامة لإغناء تنزيل النموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
2: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد تهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس بالرباط أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام والتفاصيل.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
2: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، قدم إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانش تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. دوليا، بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل. وأضاف المصدر ذاته أن عون وماكرون استعرض أيضا العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين. وفي الرياضة، يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم في أتلانتا مباراته الأخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. عودة إليك حفص الحجام.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان أكبر هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه، يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال، تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة، شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب من مختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحديات التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الاجتماع 38 لخبراء مجموعة وزراء النقل لبلدان غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5 الذي تحتضنه الرباط يشكل محطة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري 11 للمجموعة والمرتقب عقده بالمغرب. هذا الاجتماع الذي يعرف حضور مجموعة من الخبراء سيمكن من استشراف آفاق التعاون خلال السنة المقبلة في مجالات النقل وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات بالإضافة إلى التحول الطاقي. وتميز هذا الاجتماع بتسليط الضوء على الأشواط الكبرى التي قطعتها المملكة في مجال تطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيك، والتي جرى إرساؤها كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المهيكلة التي أحدثت تحولا نوعيا في منظومة النقل الوطنية وفي تعزيز مكانة المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. البنك الدولي يبرز مبادرة حوار التنمية لفائدة الشباب بالمغرب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. دوليا، الرئيسان اللبناني والفرنسي يبحثان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. إلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
3: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب بمختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحدية التنمية المستدامة لإغناء تنزيل النموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس بالرباط أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام والتفاصيل.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
3: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، قدم إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانش تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. دوليا، بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل. وأضاف المصدر ذاته أن عون وماكرون استعرض أيضا العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين. وفي الرياضة، يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم في أتلانتا مباراته الأخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دوري 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. عودة إليك حفص الحجة.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دوري 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان أكبر هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه، يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بتارودان المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات رافعة لتكوين كفاءة المستقبل ومواكبة التحول الرقمي. انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. بميناء طرفا ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 11% عند ما تم مايو الماضي بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تشكل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروعا أكاديميا واستراتيجيا واعدا يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت التابعة لجامعة ابن زهر مشروع أكاديمي واستراتيجي واعد يروم تعزيز العرض الوطني في مجال تكوين المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستجابة للرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
4: توفر المدرسة عدة مسالك للتكوين، من بينها علوم البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كذلك الأمن المعلوماتي والثقة الرقمية والهندسة البرمجية وتدبير وحكمة نظام المعلومات. هذو أربعة ديال المسالك اللي كاينين في المؤسسة. كاينين كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله سترى النور في الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله.
3: إحداث هذه المؤسسة الجامعية يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إرساء أقطاب للتميز قادرة على تكوين كفاءات عالية التأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
2: في خبر آخر، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات. وتندرج هذه الفعالية المنظمة بمبادرة من المرصد المغربي للصورة والوسائط بدعم من جماعة تطوان وتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمرصد المغربي للصورة والوسائط، فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، ويتعلق الأمر بهاجر علوش ومريم نجاح والشقوري العروسي محمد ويوسف العزواني. كما يتضمن برنامج الفعالية عالية ثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة، من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بالتراث الغنائي المغربي تحييه الفنانة فاطمة الزهراء القصرية والفنان عزيز شحرور، ويتخلله تكريم وجوه من مدينة تطوان من بينها عبد الكريم جديدي وأحمد الشاط. ونختم حصاد الجهات من طرفايا، حيث سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طرفايا ارتفاعا بنسبة 11% عندما تم شهر مايو المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. المزيد مع أميمة بوشعنين.
0: أفادت المعطيات بأن الكميات المفرغة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2026 بلغت 22,347 طنًا، مسجلة ارتفاعًا في القيمة المالية لهذه المنتجات بلغت أزيد من 244.31 مليون درهم، أي بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، أي ما يقارب 218 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء سجلت ارتفاعا بنسبة 16% لتصل إلى 19,649 طنا، محققة أيضا ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 24%، والتي تقدر ب 94.15 مليون درهم مقابل 16,988 طنا، أي أكثر من 75 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض فقد عرفت خلال الفترة المذكورة انخفاضا بنسبة 26%، حيث بلغت هذه الكميات حوالي 1310 أطنان، مسجلة انخفاضا كذلك في القيمة المالية بنسبة 2%، حيث بلغت ما يقارب 32 مليون درهم مقابل 1775 طنا، أي ما يقارب 32.17 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
2: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. البنك الدولي يبرز مبادرة حوار التنمية لفائدة الشباب بالمغرب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. دوليا، الرئيسان اللبناني والفرنسي يبحثان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. إلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
2: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: في مقال على موقعها الإلكتروني، ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال، تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة، شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب من مختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحديات التنمية المستدامة لإغناء تنزيل النموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
2: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد تهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس بالرباط أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام والتفاصيل.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
2: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى قدم إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانش تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. دوليا، بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل. وأضاف المصدر ذاته أن عون وماكرون استعرض أيضا العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين. وفي الرياضة، يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم في أتلانتا مباراته الأخيرة في منافسات المجموعة الثالثة

0: بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دوري 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان الأكبر هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم، خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. وسهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكة محمد السادس بطنجة بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك، من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية، وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة

0: خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63%، مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية، تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. البنك الدولي يبرز مبادرة حوار التنمية لفائدة الشباب بالمغرب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. دوليا، الرئيسان اللبناني والفرنسي يبحثان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. إلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسة يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
2: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب بمختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكا وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحديات التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
2: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد تهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتسمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس بالرباط أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام والتفاصيل.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
2: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، قدم إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانش تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. دوليا، بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل. وأضاف المصدر ذاته أن عون وماكرون استعرض أيضا العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين. وفي الرياضة، يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم في أتلانتا مباراته الأخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام ناظره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. عودة إليك حفص الحجام.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان أكبر هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه، يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: أطلق المغرب بطنجة سلسلة من الجلسات الموضوعاتية ضمن مساهمته في المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لتسليط الضوء على تجربته والحلول التي طورها في العديد من المجالات الرئيسية للتنمية الترابية. وأكدت مديرة البرنامج العلمي للمساهمة المغربية في المؤتمر فردوس أوسيدهم على هامش أشغال هذا المؤتمر العالمي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هذه الجلسات تندرج في إطار الأولويات الكبرى للنقاشات الدولية الراهنة، لا سيما المناخ والمرونة والسكن وتقليص الفوارق، بالإضافة إلى المالية المحلية وعلاقتها بالهندسة المالية الدولية. وتشكل هذه الجلسات أيضا فرصة لمناقشة حكامة تدفقات الهجرة على المستوى العالمي، مع التأكيد على دور الجالية المغربية والإفريقية في صياغة سياسات عمومية أكثر شمولا، سواء في بلدان الاستقبال أو في بلدان الأصل. من جهة أخرى، شددت المسؤولة على التعاون اللامركزي باعتباره محورا أساسيا في مساهمة المملكة، مذكرة بأن المغرب فرض نفسه كمرجعية في مجال المرونة وتدبير الأزمات. ويعرف هذا المؤتمر العالمي الوازن المنظم تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة مشاركة أزيد من 3000 مشارك، من بينهم وزراء مكلفون باللامركزية والجماعات الترابية وعمداء المدن والعواصم العالمية، فضلا عن العديد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في مجال التدبير المحلي وممثلي وسائل الإعلام. كما يشار إلى أن النقاشات خلال هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 25 من يونيو الجاري تركز بشكل أساسي على رهانة الانتقال الحضري المستدام والمرونة المناخية والابتكار في تدبير الخدمات العمومية المحلية والتمويل الترابي والانتقال الرقمي وتعزيز مشاركة المواطنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: الفضاء التاريخي للشلة أحيت المغنية الفرنسية اليونانية ميلينا فلاخوس حفلا فنيا ينبض بحوار الأصالة والحداثة، قادت خلاله الجمهور في رحلة موسيقية بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان والشرق. ومنذ انطلاق النغمات الأولى التي عزفتها على آلة العود فرضت حضورا آسرا بمرافقة فرقة موسيقية. وطوال الأمسية قدمت ميلينا أعمالها خاصة وأخرى مستوحاة من التراث الموسيقي اليوناني، حيث أتيحت للجمهور فرصة اكتشاف أو إعادة اكتشاف عدد من أبرز أغاني رصيدها الفني، كما أفسحت المجال لشغفها بالرقص من خلال أداء حركات مستوحاة من التقاليد المتوسطية التي تشكل جزءا أساسيا من عالمها الفني. ومن خلال عرضها بشلة أكدت الفنانة الفرنسية اليونانية أن الموسيقى يمكن أن تكون في الآن ذاته ذاكرة واحتفالا وجسرا بين الثقافات.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: المنظومات البيئية للمدن المينائية الإفريقية شكلت محور جلسة نقاش نظمت بطنجة في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المناقشات خلال هذا اللقاء تمحورت حول موضوعين أساسيين يتعلقان بالحكامة من أجل التنمية المستدامة للساحل الأطلسي الإفريقي من طنجة إلى كاب تاون، ودور الذكاء الاصطناعي في بروز منظومات بيئية ذكية للمدن المينائية. ميناء الداخل الأطلسي تم تصميمه كمنظومة لوجستية وصناعية متكاملة. خلال مرحلة إنجاز هذا المشروع يتم إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يشكل رافعة أساسية لبناء بنية تحتية مينائية ذكية ومستدامة. ومن خلال رؤية طنجة كاب تاون سلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للمدن المينائية الإفريقية في بناء ممرات جديدة للنمو والمرونة والاندماج الإقليمي. ومن خلال تموضع هذه المنظومات البيئية كمحركات للتعددية الترابية والتعاون جنوب جنوب، أبرز المشاركون قدرة الذكاء الاصطناعي على مواكبة التخطيط والاستشراف وبروز حكامة موجهة نحو المستقبل.
2: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. البنك الدولي يبرز مبادرة حوار التنمية لفائدة الشباب بالمغرب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. دوليا، الرئيسان اللبناني والفرنسي يبحثان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. إلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئات الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
3: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب بمختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحديات التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين طهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد طهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتسمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس بالرباط أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام والتفاصيل.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لا سيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
3: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، قدم إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وبوار ما بين 28 مارس و3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانش تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، وذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. دوليا، بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل. وأضاف المصدر ذاته أن عون وماكرون استعرض أيضا العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين. وفي الرياضة، يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم في أتلانتا مباراته الأخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام ناظره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. عودة إليك حفص الحجة.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان أكبر هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه، يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. هي دورة تدريبية متخصصة حول موضوع تعزيز إتاحة التعليم للفتاة القروية في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار، دورة تنظمها على مدى 3 أيام منظمة أليكسو بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، وتهدف إلى تعزيز إتاحة التعليم والتعلم مدى الحياة للفتيات في الوسط القروي بالمغرب من خلال تطوير قدرات الفاعلين الوطنيين في تصميم وتنفيذ برامج محو أمية وتعليم كبار دامجة ومرنة ومراعية للنوع الاجتماعي.
3: البرنامج أو الورش النهاردة مش فكرة محو الأمية التقليدي، ولكن هي فكرة محو الأمية الوظيفية وابتكار أساليب جديدة لعملية التعليم تكون مرنة بحيث أنها تتعلم وهي موجودة في مكانها.
2: ودعا المشاركون في هذه الدورة التدريبية إلى استثمار الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنصاف التعليمي من خلال توفير فرص تعلم مرنة تتجاوز قيود المكان، مع تقديم محتوى تعليمي يتكيف مع احتياجات كل متعلمة وإعداد الفتيات القرويات للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشفت أرقام نشرها معهد المواطنة الرقمية في بولونيا أن 55% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و12 سنة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل منتظم، وذلك بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتشديد الرقابة على ولوج قاصرين إلى الأنترنت بشكل عام. وحسب الهيئة الرقابية المتخصصة فإن 2.6 مليون طفل في بولونيا بين سن 7 و14 يستخدمون الأنترنت، أي ما يمثل 81% من هذه الفئة العمرية. ووفق تقرير المعهد فإن متوسط الوقت الذي يقضيه الأطفال من هذه الفئة العمرية يوميا على الأنترنت لا يقل عن 4 ساعات و25 دقيقة، وهو أعلى متوسط زمني بين جميع الفئات العمرية بما فيها فئة البالغين. ويشير التقرير إلى أن الهاتف الذكي يرافق الأطفال طوال اليوم، بل إن أكثر من نصفهم يشغلونه منذ 6 صباحا. وتشير هذه المعطيات إلى أن 1 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة يستخدمون بشكل نشط تطبيقات تيك توك وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات، في حين يقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة 40% من وقتهم على الأنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة منصات يوتيوب. وكشف التقرير أيضا أن أكثر من 1.2 مليون طفل بين سن 7 و14 تعرضوا لإعلانات لا تلائم سنهم عبر الأنترنت. تأتي هذه الأرقام في وقت تعمل فيه وارسو على تجديد الرقابة على ولوج القاصرين إلى الأنترنت، وبعد أن دعت المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود أكبر على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. البنك الدولي يبرز مبادرة حوار التنمية لفائدة شباب بالمغرب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. دوليا، الرئيسان اللبناني والفرنسي يبحثان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. إلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
3: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
4: في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وولدز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب بمختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكا وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحدية التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد تهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس بالرباط أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام والتفاصيل.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
3: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، قدم إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانش تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. دوليا، بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل. وأضاف المصدر ذاته أن عون وماكرون استعرض أيضا العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين. وفي الرياضة، يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم في أتلانتا مباراته الأخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دوري 32 والسعي للانفراد باستدارة مجموعته. عودة إليك حفص الحجام.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دوري 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بوعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان الأكبر هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه، يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا انقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط. انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهين بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي. أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أبيلاردو دي لا إسبيريا عقب انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا.

0: كولومبيا، وجاء في برقية جلالة الملك يطيب لي عقب انتخابكم رئيسا لجمهورية كولومبيا أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق متمنيات لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية التي أناطكم بها الشعب الكولومبي. هذا وأضاف جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا لكم في هذا الصدد استعدادي للعمل سويا مع فخامتكم من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. البنك الدولي يبرز مبادرة حوار التنمية لفائدة الشباب بالمغرب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. دوليا، الرئيسان اللبناني والفرنسي يبحثان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. إلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
3: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسة يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
2: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وولدز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب بمختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحديات التنمية المستدامة لإغناء تنزيل النموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
2: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد تهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس بالرباط أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام والتفاصيل.
0: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
2: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، قدم إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانش تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. دوليا، بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل. وأضاف المصدر ذاته أن عون وماكرون استعرض أيضا العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين. وفي الرياضة، يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم في أتلانتا مباراته الأخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. عودة إليك حفص الحجة.
0: ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني المغربي عن مباراته الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام نظيره الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى دور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية أمام البرازيل واسكتلندا مكنتهم من جمع 4 نقاط أظهرت نضجا تكتيكيا لافتا. ويرتكز التفوق المغربي في هذه البطولة على توازن خط الوسط بقيادة الثنائي نائل العناوي وأيوب بعدي، بالإضافة إلى استعادة عز الدين أناحي لمستواها المعهود، فيما يبقى الرهان أكبر هو النجاعة الهجومية ومعالجة إشكالية ضياع الفرص أمام المرمى. من جانبه، يدخل منتخب هايتي اللقاء متحررا من ضغوط الحسابات بعد توديعه الرسمي للمسابقة، وهو ما يجعل منه خصما مباغتا يسعى لإنهاء مساره بنتيجة إيجابية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: محطات ثقافية يرافقكم فيها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. وفي عناوينها: مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات، انفتاح على ثقافة الفضاء الإبرو أمريكي، انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. وفي موازين: حفل موسيقي مفعم بالأحاسيس للمغنية الفرنسية القمرية إيماني. في التفاصيل: يواصل مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات في دورته 15 الانفتاح على ثقافات العالم بتسليطه الضوء على التراث الموسيقي وثقافة الفضاء الإبرو أمريكي. وكانت فعالية العرائش بعد تلك التي نظمت برباط فرصة وقف فيها المشاركون وساكنة وزوار العرائش على نماذج معبرة وحية من موسيقى ورقصات فولكلورية لعدد من البلدان من أمريكا اللاتينية ومن عدد من مناطق العالم. ويهدف المهرجان الذي عرف مشاركة فرق فنية وثقافية من المغرب وعدد من دول العالم تعزيز جسور التعاون جنوب جنوب وتقوية روابط الصداقة والتبادل الثقافي مع دول الفضاء الإبرو أمريكي، بما يعكس رؤية المغربية القائمة على الانفتاح والحوار والتقارب بين الشعوب. تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعالية النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية. وتندرج هذه الفعالية في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة الإيطالية كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمنظمين، فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة، من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بتراث الغنائي المغربي. قدمت المغنية الفرنسية القمرية إيماني بالمسرح الوطني محمد الخامس برباط عرضا فنيا متميزا اصطحبت من خلاله جمهور الدورة 21 لمهرجان موازين قاعات العالم في رحلة موسيقية مفعمة بالأحاسيس وبرفقة فرقة موسيقية متميزة جمعت ببراعة بين شجن آلة ساكسفون وصخب الجيتار الكهربائي. أضفت إيماني حضورا لافتا على خشبة المسرح عندما قدمت في لحظة من الانسجام الفني رقصة مرتجلة نالت إعجاب الحضور. وخاطبت الفنانة الجمهور بحرارة مؤكدة أنها عملت على جعل هذا العرض بمثابة علاج جمعي من خلال الموسيقى، داعية إلى التحرر من آلامه وهمومه. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. مشروع القانون حظي بموافقة 6 مستشارين برلمانيين مقابل امتناع 4 مستشارين عن التصويت يمثلون الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وجرى خلال الاجتماع عرض التعديلات التي قامت بصياغتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تولت دراسة ومناقشة التعديلات المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس الغير منتسبين بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وبلغ عدد التعديلات ما مجموعه 48 تعديلا همت 35 مادة شملت أساسا شروط الولوج إلى المهنة وممارسة مهنة المحاماة والعلاقة مع الموكلين وحسابات المحامي. كما تم إعادة النظر في إطار الملائمة في تأليف مجلس الهيئة مع مراعاة تمثيلية كل محكمة من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو واحد على الأقل داخل المجلس.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
7: في رسالته السامية أكد جلالة الملكة أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملكة أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
6: في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: بالديلان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخ كرافعة للتنافسية.
6: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنية الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
8: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
6: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وبوار ما بين 28 مارس والثالث أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. زينب عادي أعدت تقرير تالي.
9: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وأبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. وتطرق السيد هلال إلى الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدها الوفد مع كبار المسؤولين بجمهورية إفريقيا الوسطى لسيما في بانغي وبوار، مشيرا إلى التوافق الكبير والحقيقي بشأن التقدم الهام والمحمود الذي أحرزته جمهورية إفريقيا الوسطى، مسجلا أن مخاطبي الوفد الأممي أشاروا على الخصوص إلى عودة السلام والاستقرار في معظم التراب الوطني وكذا استمرار تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة لسنة 2019. كما تطرق إلى السير السلمي والمنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والمحلية التي جرت في دجنبر 2025 وعودة العديد من المجموعات المسلحة إلى المسار السلمي خلال سنة 2025، وأكبتها عمليات واسعة لنزع الأسلحة والتعبئة وكذا التقدم الملحوظ في مجال العدالة الانتقالية لا سيما بروتوكول التعاون الموقع بين المحكمة الجنائية الخاصة واللجنة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والمصالحة.
6: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرث فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
10: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: عدد جديد من يوميات المونديال يرافقكم في تقديمها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. البداية مع المنتخب الوطني الذي أجرى أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصوله إلى المدينة التي ستحتضن مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات لكأس العالم. وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. أجواء إيجابية تسود داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي مع منتخب اسكتلندا. ويدخل أسود الأطلس هذه المباراة بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور المقبل والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. وفي آخر نتائج المونديال، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا. وانفرد ميسي الذي سيبلغ 39 عاما بعد يوم واحد بصدارة الهدافين المونديالين ب 18 هدفا، بعدما كان قد عدل رقم الألماني ميروسلاف كلوز في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل هاتريك. وعقب هذه النتيجة رفع راقصو التانغو رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة. وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد برسم الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة. وبهذه النتيجة حصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط في المجموعة العاشرة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي كذلك تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد. وشهد اللقاء ظروفا استثنائية بعد أن أمر حكم المباراة بتوقيف اللاعبي بعد انتهاء الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن يستأنفها بعد تأكد اللجنة المنظمة من جاهزية أرضية الملعب. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى الدور المقبل قبل خوض الجولة الأخيرة. وفي المقابل حسم منتخب النرويج تأهله رسميا إلى الدور المقبل عقب تحقيقه فوزا مهما على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. وعقب هذه النتيجة حل منتخب النرويج وصيفا في ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن فرنسا، حيث ضمن الثنائي تأهلهما سويا، في حين تواجد منتخب السنغال في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط رفقة العراق.
11: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
4: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
7: في رسالته السامية أكد جلالة الملكة النلجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملكة أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
6: في خبر آخر أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: بالدايلان الصينية أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة وهي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة معتبرة أن هذه الدول الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخي كرافعات للتنافسية.
6: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنيي الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
8: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق، نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لا سيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه، أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
6: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرتس فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل، أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
10: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة

0: ساعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. مستهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعي المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: من أجل كوكب أخضر.

0: ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
5: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
4: في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: بالدائرة الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخ كرافعة للتنافسية.
4: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنية الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
6: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق، نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه، أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة، والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
4: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرث فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات، ومراكز للإيواء والإطعام، وقاعات للدراسة، وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

بعد 4 سنوات فقط على أول نسخة من كأس العالم وصل المونديال لأوروبا لأول مرة عبر بوابة إيطاليا سنة 1934. هذه النسخة هذه عرفت تغييرات مهمة. لأول مرة تم اعتماد التصفيات من أجل تحديد المنتخبات المتأهلة بمشاركة 16 منتخب في النهائيات، كما تم إلغاء دور المجموعات واعتماد نظام خروج المغلوب مباشرة، الأمر اللي زاد من حدة المنافسة. البطولة عرفت ارتفاع عدد المدن المستضيفة مقارنة بنسخة سنة 1930، إضافة إلى تقديم إيطاليا الكرة رسمية جديدة خاصة بالمنافسة حملت اسم فيديرال 102. المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب فيتوريو بوزو والنجم جوزيبي مياتزا ظهر كأحد أقوى منتخبات الدورة، كما شهد ربع النهائي مواجهة قوية بين إيطاليا وإسبانيا. المباراة الأولى انتهت بالتعادل قبل إعادة اللقاء وفق قوانين ديك الفترة، وغتحسم إيطاليا تأهل لصالح ديالها. في المباراة النهائية بمدينة روما تأخر المنتخب الإيطالي أمام تشيكوسلوفاكيا قبل ما يرجع ويفوز بهدفين مقابل هدف واحد بعد الأشواط الإضافية ويحقق أول لقب عالمي في التاريخ ديالو. هذه النسخة هذه من كأس العالم عرفت انتشار واسع بزاف، حيث تم تعميم البث الإذاعي في نقل أجواء البطولة لجماهير واسعة عبر العالم وتعزيز الشعبية ديال كأس العالم دوليا. نشوفكم

بعد إنجاز مونديال سنة 1986 رجع المنتخب المغربي لكأس العالم سنة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيصبح أول منتخب عربي غيشارك في ثلاثة ديال النسخ من المونديال. الأسود أهلوا بعد مشوار قوي في التصفيات، صدروا فيها مجموعة ضمت أنذاك تونس، إثيوبيا والبنين، قبل ما يتجاوزوا زامبيا والسنغال في الدور الحاسم. في النهائيات وضعت القرعة المنتخب الوطني في مجموعة ضمت بلجيكا، السعودية وهولندا. تشكيلة المنتخب المغربي في المونديال ديال سنة 1994 ضمت أسماء بارزة، من بينها مصطفى حجي، أحمد الباجا، وعبد السلام الغريسي، رشيد نكروز، طاهر الخلج، وعبد الكريم الحضريوي، حسن ناظر، ومحمد الشاوش، ومصطفى الحديوي تحت القيادة ديال المدرب عبد الله بليندا. البداية كانت أمام المنتخب البلجيكي بقيادة الحارس ميشيل بوردوم، وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد. المباراة الثانية كانت أول مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم بين المغرب والسعودية. اللقاء انتهى بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد سجلوا محمد الشاوش للمنتخب الوطني. في المباراة الأخيرة واجهوا أسود الأطلس منتخب هولندا، وغتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الهولندي ويغادر المغرب البطولة. بالرغم من أن رحلة الولايات المتحدة سنة 1994 توقفت في الدور الأول، لكنها شكلت محطة جديدة في مسار حضور المنتخب الوطني المغربي على الساحة العالمية، ورسخت استمرارية الأسود بين كبار المنتخبات المشاركة في المونديال. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ودولياً، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: في رسالته السامية، أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات، يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: بالدايلان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخ كرافعة للتنافسية.
3: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنية الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
6: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق، نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة، والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
3: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرث فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات، ومراكز للإيواء والإطعام، وقاعات للدراسة، وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
8: ريم راديو.
9: سلوك المواطن.
8: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كتعد الأمثال والحكام والشعر خلاصة تجارب إنسانية طويلة ومتعددة، استطاع الإنسان من خلالها يختزل ملاحظاته حول السلوك البشري في عبارات موجزة كتحمل معاني عميقة. ومن ضمن أشهر ما قيل في الشعر واللي فيه حكمة قول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. بيت شعري كيعكس طبيعة التفاعل الإنساني مع الإحسان والمعاملة الجيدة، وكتبرز الفروق الفردية في الاستجابة للقيم الأخلاقية. وكيطرح هذا البيت الشعري الحكمة تساؤلات مهمة حول أثر الكرم والإحسان في تشكيل سلوك الأفراد، ومدى ارتباط ردود أفعالهم بخصائصهم الشخصية والأخلاقية. هذا البيت كيحمل قاعدة عميقة في علم النفس والسلوك البشري في التفرقة بين معادن الناس وحسن اختيار موضع الإحسان. فهذا البيت فيه حكمة ومعنى عميق، والفرد الكريم بطبعه أصيل، وإذا حسنتي ليه وكرمتيه فكتأثر عليه بالسلوك ديالك وكيشعر بالامتنان، وهذا كيخليه وفي لك مدى الحياة. والجزء الثاني من البيت: وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فاللئيم هو ذاك الفرد اللي ناكر للجميل وأناني وما كيقدرش المعروف، وإذا كرمتيه فكيظن أن هذا الإحسان ناتج على ضعف أو خوف، فكيزداد في الغرور والتمرد. والحكمة العامة اللي يقدر يستخلصها الفرد من هذا البيت الشعري أن العطاء خاص يتوضع في المكان الصحيح ومع الأفراد اللي كيستحقوه، لأن الجود لما كيتعطى للفرد اللي ما كيستحقوش يقدر يفسدوه لأنه ما عارفش قيمته. فالفرد الكريم كيتعرف بالنبل وحسن الخلق، وكيقدر المعروف، وكيحفظ الجميل، وكيعترف به. وهذا السلوك من أرقى مظاهر الأخلاق الإنسانية، لأنه كيقوم على الامتنان والوفاء والتقدير المتبادل بين الأفراد. أما الشطر الثاني من هذا البيت الشعري الحكمة، فمعناه أن الشخص اللئيم اللي كيفتقر للقيم الأخلاقية النبيلة ممكن يسيء فهم الإحسان ويعتبره ضعف أو من أجل تحقيق حاجة من الطرف الآخر، وبدل ما يقابل المعروف بالشكر والتقدير يقدر يتمادى في طلب المزيد أو يتصرف بغطرسة. وكيعكس هذا السلوك خلل في منظومة القيم اللي كتحكم الأفراد، بحيث كيغيب الشعور بالامتنان وكيحل محله الاستغلال والجحود. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن تفسير هذا السلوك من خلال مفهوم التبادلية الاجتماعية، اللي كيفترض أن العلاقات الإنسانية كتقوم على مبدأ الأخذ والعطاء. فالأفراد الأسوياء نفسياً وعندهم أخلاق يشعروا بالالتزام المعنوي تجاه اللي كيقدم لهم الدعم أو المساعدة، وكيسعوا للمحافظة على التوازن في العلاقة عبر الرد الجميل أو التعبير عن الامتنان. أما الأفراد اللي كيتسموا بالأنانية أو النرجسية يقدروا يشوفوا الإحسان باعتباره حق مكتسب، الأمر اللي كيجعلهم أقل قدرة على تقدير جهود الآخرين وأكثر ميل لاستغلالها. وكتجلى صحة هذه الحكمة في مختلف مجالات الحياة. في الأسرة كنلقاو أبناء ترباو على القيم والأخلاق كيقدروا تضحية الأب والأم، وكيبادلوهم الاحترام والرعاية ملي كيكبروا، بينما كاين أبناء كيردوا الإحسان بالجحود والعقوق رغم كل اللي ممكن يبدلوه الوالدين من جهود في تربيتهم. وأيضا في بيئة العمل كنلقاو موظف كريم في عمله وكيضاعف جهده وكيأديه بإخلاص، في حين ممكن موظف غير مسؤول يستغل هذا الكرم لتحقيق مصالحه الشخصية بدون مراعاة مصلحة زميله أو المؤسسة. هذا البيت الشعري أيضا كينطبق على العلاقات الاجتماعية والصداقة، فالصديق الوفي كيشوف المواقف الطيبة دليل على المحبة والاحترام وكيسعى للحفاظ على العلاقة وتقويتها، أما الصديق اللي كيفتقر للمروءة. يقدر يستغل طيبة صديقه لتحقيق مكاسب شخصية، ثم يقدر يتخلى عليه عند أول اختبار حقيقي. ومن هنا كتضح أهمية التمييز بين الأفراد اللي كيستحقوا الثقة والمعاملة بإحسان، لأن طبيعة شخصية الفرد كتلعب دور أساسي في تحديد رد الفعل. لكن رغم ذلك خاص عدم تعميم هذه الحكمة بصورة مطلقة على الجميع، فالسلوك الإنساني معقد ومتأثر بعوامل متعددة، منها التربية والثقافة والظروف الاجتماعية والخبرات السابقة. ويقدروا بعض الأفراد يسيئوا التصرف نتيجة ظروف نفسية أو اجتماعية مؤقتة أو عرضية، وماشي بسبب اللؤم أو الأخلاق. لذلك كل فرد خاصه يتحلى بالحكمة في التعامل مع الآخرين وما يصدرش أحكام نهائية عليهم. من جهة أخرى، هذا الموضوع كيأكد على أهمية بناء الشخصية الأخلاقية من الصغر، فالتربية القائمة على الاحترام والامتنان كتساعد الفرد على تقدير جهود الآخرين والاعتراف بفضلهم. وحتى المؤسسات المجتمعية على اختلافها عندها دور مهم في التوجيه وغرس قيم الشكر والامتنان في نفوس الأفراد، لأنها قادرة تعزز متانة العلاقات الإنسانية. فالعلاقات عموما اللي كتقوم على تقدير المعروف واحترام اللي كيقوم به كتكون فيها ثقة، أما من اللي كتقوم على الجحود كتكون ضعيفة وفيها شك. فهذه الحكمة ماشي قاعدة مطلقة، ولكن كيبين أهمية الأخلاق في توجيه السلوك الإنساني وحسن اختيار اللي كيستحق الثقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
4: في رسالته السامية، أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: بالدايلان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخ كرافعة للتنافسية.
3: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنية الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
6: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لا سيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
3: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرتس فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل. إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: الخبر من المصدر.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع.

0: أعلى فرص الاستثمار في المغرب. ببكين السيد الأنصاري يدعو الشركات الصينية إلى الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الثنائية. المنتدى الاقتصادي فاس مكناس دورة سادسة تحت شعار التنمية الشاملة. إلى التفاصيل، والبداية من إسبانيا، حيث سلط لقاء لأعمال نظم بمدينة فالنسيا الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي بشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. ونظم هذا الحدث تحت الشعار اكتشف المغرب مفاتيح الاستثمار والنمو في إفريقيا انطلاقا من فالنسيا. التفاصيل مع إلياس أبو رجاء.
1: في كلمة بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض منصور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية. الوزير سلط الضوء على الدينامية التي يشهدها المغرب المنخرط في تحول صناعي واسع النطاق، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على المؤهلات اللازمة لتسريع نموها بفضل الإصلاحات الطموحة التي تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشدد في هذا الصدد على جاذبية الاقتصاد الوطني بالنسبة للمستثمرين الأجانب، داعيا المقاولات الفالنسية إلى الانخراط في دينامية للابتكار المشترك.
0: وننتقل إلى بكين، حيث دعا سفير جلالة الملك بالصين عبد القادر الأنصاري خلال لقاء نظم على هامش الدورة الرابعة للمعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين الشركات الصينية إلى الاستفادة الكاملة من الشراكة الاستراتيجية المغربية الصينية لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة بالمملكة، مبرزا المؤهلات التي تجعل المغرب منصة صناعية وتقنية ولوجستيكية موجهة نحو أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. نتابع تقرير سارة بن جعفر.
2: سيد الأنصاري في كلمة له بالمناسبة أن الشراكة الاستراتيجية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ سنة 2016، والتي يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإطلاقها، منحت العلاقات الاقتصادية الثنائية زخما جديدا تجسد في تزايد مشاريع الاستثمار والمبادلات التجارية والشراكات الصناعية بين البلدين. وأوضح أن هذه الدينامية انعكست من خلال الحضور المتنامي للشركات الصينية في عدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة بالمغرب بلغت حوالي 2 مليار درهم سنة 2025، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين الصينيين في الآفاق التي تتيحها المملكة. ولفت إلى أن المغرب يتوفر على شبكة تضم أكثر من 56 اتفاقية للتبادل الحر تتيح ولوجا تفضيليا إلى سوق يتجاوز 1 مليار مستهلك، فضلا عن دور المملكة المتنامي في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يفتح أفاقا واعدة أمام المستثمرين الراغبين في الانفتاح على الأسواق الإفريقية. وأبرز السيد الأنصاري متانة الأسس الاقتصادية للمملكة التي تتميز باستقرار مؤسساتي معترف به وتضخم متحكم فيه وساكنة شابة تقل أعمار حوالي 70% منها عن 35 سنة، معتبرا أن هذه العوامل تشكل بيئة مواتية للاستثمار المنتج. وأشار إلى أن البنيات التحتية واللوجستيك تبرز أيضا ضمن المجالات التي تتيح آفاقا مهمة جدا، خاصة في ظل المشاريع المرتبطة بالقطارات فائقة السرعة وتوسعة الموانئ والاستثمارات المرتبطة بالتنقل المستدام، والتي يتعين أن تشهد زخما إضافيا مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، بما يتيح فرصا واعدة للشركات الصينية المتخصصة في الهندسة والبناء والتمويل.
0: وإلى العاصمة العلمية فاس، والتي تحتضن خلال الفترة ما بين 24 و26 من يونيو الجاري الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي فاس مكناس المنظمة تحت شعار التعاون الدولي والتنمية الشاملة. فاطمة زهراء جلاد في المتابعة.
3: خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة العلمية فاس، أوضح رئيس الغرفة حمزة بن عبد الله أن هذه الدورة تمثل محطة نضج استثنائية

0: بالنسبة للمنتدى، داعيا إلى تحويل الشبكات المؤسساتية إلى روافع حقيقية للفعل وتحقيق النتائج في خدمة التنمية الاقتصادية. وحسب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكنس، تندرج هذه الدورة في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الملكية التي تجعل من الاستثمار المنتج والتعاون جنوب جنوب وتعبئة كفاءات مغاربة العالم روافع استراتيجية للتنمية. وفي سياق يتسم بتحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والطاقية والبيئية، يهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه التكامل والتعاون بين المجالات الترابية والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.
1: مستمعينا، نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
4: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: في رسالته السامية، أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئات الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
5: في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: بالدايلان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخ كرافعة للتنافسية.
5: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنيي الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
4: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين التباريز والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
5: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرث فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسة ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: محطات ثقافية يرافقكم فيها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. وفي عناوينها: مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات، انفتاح على ثقافة الفضاء الإبرو أمريكي، انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. وفي موازين: حفل موسيقي مفعم بالأحاسيس للمغنية الفرنسية القمرية إيماني. في التفاصيل: يواصل مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات في دورته 15 الانفتاح على ثقافات العالم بتسليطه الضوء على التراث الموسيقي وثقافة الفضاء الإبرو أمريكي. وكانت فعالية العرائش بعد تلك التي نظمت برباط فرصة وقف فيها المشاركون وساكنة وزوار العرائش على نماذج معبرة وحية من موسيقى ورقصات فولكلورية لعدد من البلدان من أمريكا اللاتينية ومن عددا من مناطق العالم. ويهدف المهرجان الذي عرف مشاركة فرق فنية وثقافية من المغرب وعددا من دول العالم تعزيز جسور تعاون جنوب جنوب وتقوية روابط الصداقة والتبادل الثقافي مع دول الفضاء الإبرو أمريكي، بما يعكس رؤية المغربية القائمة على الانفتاح والحوار والتقارب بين الشعوب. تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعالية النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية. وتندرج هذه الفعالية في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة الإيطالية كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمنظمين فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بتراث الغنائي المغربي. قدمت المغنية الفرنسية القمرية إيماني بالمسرح الوطني محمد الخامس برباط عرضا فنيا متميزا اصطحبت من خلاله جمهور الدورة 21 لمهرجان موازين قاعات العالم في رحلة موسيقية مفعمة بالأحاسيس وبرفقة فرقة موسيقية متميزة جمعت ببراعة بين شجن آلة ساكسفون وصخب الجيتار الكهربائي. أضفت إيماني حضورا لافتا على خشبة المسرح عندما قدمت في لحظة من الانسجام الفني رقصة مرتجلة نالت إعجاب الحضور، وخاطبت الفنانة الجمهور بحرارة مؤكدة أنها عملت على جعل هذا العرض بمثابة علاج جمعي من خلال الموسيقى داعية إلى التحرر من آلامه وهمومه. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: في رسالته السامية أكد جلالة الملكة النلجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملكة أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
5: في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: بالديلان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخ كرافعة للتنافسية.
5: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنية الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
4: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
5: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرث فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات، ومراكز للإيواء والإطعام، وقاعات للدراسة، وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكنات الفلاحية.
11: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيوتربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
12: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
13: المشروع الذي نحضره اليوم هو مشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة. تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
14: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
12: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
11: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية. وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
16: ريم راديو،
17: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
5: في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الصيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: بالديلان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخ كرافعة للتنافسية.
5: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنية الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
4: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لا سيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
5: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرث فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
18: من أجل كوكب أخضر
19: ومن أجل مستقبل للجميع،
18: النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: ريم راديو،
18: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
21: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر.

0: تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحاً وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكة محمد السادس بطنجة بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي وتستمر عادة ما بين 9 و 12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء

0: انحصار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
1: في رسالته السامية أكد جلالة الملكة النلجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملكة أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
0: في خبر آخر أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: بالديلان الصينية أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة وهي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة معتبرة أن هذه الدول الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
0: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنية الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
3: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق، نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه، أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
0: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرتس فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل، أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
4: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجوندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجوندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
4: هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
6: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجوندر أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

بعد 4 سنوات فقط على أول نسخة من كأس العالم وصل المونديال لأوروبا لأول مرة عبر بوابة إيطاليا سنة 1934. هذه النسخة هذه عرفت تغييرات مهمة. لأول مرة تم اعتماد التصفيات من أجل تحديد المنتخبات المتأهلة بمشاركة 16 منتخب في النهائيات، كما تم إلغاء دور المجموعات واعتماد نظام خروج المغلوب مباشرة، الأمر اللي زاد من حدة المنافسة. البطولة عرفت ارتفاع عدد المدن المستضيفة مقارنة بنسخة سنة 1930، إضافة إلى تقديم إيطاليا الكرة رسمية جديدة خاصة بالمنافسة حملت اسم فيديرال 102. المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب فيتوريو بوزو والنجم جوزيبي مياتزا ظهر كأحد أقوى منتخبات الدورة، كما شهد ربع النهائي مواجهة قوية بين إيطاليا وإسبانيا. المباراة الأولى انتهت بالتعادل قبل إعادة اللقاء وفق قوانين ديك الفترة، وغتحسم إيطاليا تأهل للصالح ديالها. في المباراة النهائية بمدينة روما تأخر المنتخب الإيطالي أمام تشيكوسلوفاكيا قبل ما يرجع ويفوز بهدفين مقابل هدف واحد بعد الأشواط الإضافية ويحقق أول لقب عالمي في التاريخ ديالو. هذه النسخة هذه من كأس العالم عرفت انتشار واسع بزاف، حيث تم تعميم البث الإذاعي في نقل أجواء البطولة لجماهير واسعة عبر العالم وتعزيز الشعبية ديال كأس العالم دوليا. نشوفكم

0: الخبر من المصدر.
1: وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالته بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. وفي هذه الرسالة أكد صاحب الجلالة أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. كما أكد جلالته أن المغرب يواصل جعل التعاون الدول اللامركز رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيراتها الإفريقية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
6: برسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
5: في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: بالديلان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخ كرافعة للتنافسية.
5: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنية الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
4: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
5: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرث فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات، ومراكز للإيواء والإطعام، وقاعات للدراسة، وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
8: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: كنتوقع زعما انه مباراه تكون في المتناول ان شاء الله، واخا هايتي تحاول تلعب على زعما الحظوظ ديالها كاملين. المغرب واخا كنقولوا بلي راه يتقدر يتاهل الاول الثاني الثالث، ولكن باش يكون حتى هو مرتاح زعما غيلعب بكامل الاوراق ديالو، وبالتالي ان شاء الله كنتوقع انه النتيجه غتكون مزيان ان شاء الله. عندي ثقه كامله في السيوهبي في اللعابه كاملين، وان شاء الله يكون خير.
10: فريق الوطني كيشرفنا، انا متوقعه بطبيعه الحال انتصار، ماشي انتصار لانني مغربيه، ولكن اللي كنشوفه على ارض الواقع فين وصلوا. تعادلنا مع البرازيل وتفوقنا على اسكتلندا، وحتى هايتي كتبان لي غنتفوقوا عليها. عندنا تشكيله زوينه، عندنا مدرب زوين، عندنا ثقه فيهم، اللهم لك الحمد.
11: في الاول بغينا نشكروا هذا المنتخب اللي شرف البلاد وشرفنا، ونتمنوا ليه التوفيق. يعني احنا ما طامعينش غير ينتصر في المباراه ديال هايتي، ان شاء الله هذه مربوحه، غتكون ان شاء الله مربوحه. كاين حنا الامل ديالنا انه ينتصر في المقابلات لا ديال 32 ولا 16 ولا 8 ولا الربع ولا ان شاء الله النصف، ولماذا لا النهايه، لان عندنا منتخب متكامل، منتخب يعني في قتاليه، في فنيات، في اسماء يعني وازنه على المستوى العالمي. يعني هذه فرصتنا في المغرب اننا هذه المره نجيبوا كاس العالم ان شاء الله تعالى.
12: عندنا الثقه كامله ان شاء الله في المنتخب الوطني وفي السيوهبي، وكنظنوا بلي غنربحوا هايتي، ومازال ندوزوا للدور المجموعات ان شاء الله، ومع معاد الله ان شاء الله والفينال، ولما لا نديو كوب ديموند ان شاء الله مع النسخه ديال 2022 ملي وصلنا لكات فينال ان شاء الله. كنقولوا هذا العام ان شاء الله نديو كوب ديموند.

0: الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشفت أرقام نشرها معهد المواطنة الرقمية في بولونيا أن 55% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و12 سنة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل منتظم، وذلك بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتشديد الرقابة على ولوج قاصرين إلى الأنترنت بشكل عام. وحسب الهيئة الرقابية المتخصصة فإن 2.6 مليون طفل في بولونيا بين سن 7 و14 يستخدمون الأنترنت، أي ما يمثل 81% من هذه الفئة العمرية. ووفق تقرير المعهد فإن متوسط الوقت الذي يقضيه الأطفال من هذه الفئة العمرية يوميا على الأنترنت لا يقل عن 4 ساعات و25 دقيقة، وهو أعلى متوسط زمني بين جميع الفئات العمرية بما فيها فئة البالغين. ويشير التقرير إلى أن الهاتف الذكي يرافق الأطفال طوال اليوم، بل إن أكثر من نصفهم يشغلونه منذ 6 صباحا. وتشير هذه المعطيات إلى أن 1 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة يستخدمون بشكل نشط تطبيقات تيك توك وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات، في حين يقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة 40% من وقتهم على الأنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة يوتيوب. وكشف التقرير أيضا أن أكثر من 1.2 مليون طفل بين سن 7 و14 تعرضوا لإعلانات لا تلائم سنهم عبر الأنترنت. تأتي هذه الأرقام في وقت تعمل فيه وارسو على تجديد الرقابة على ولوج القاصرين إلى الأنترنت، وبعد أن دعت المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود أكبر على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
1: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
5: في خبر آخر أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
6: بالديلان الصينية أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخ كرافعة للتنافسية.
5: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنيي الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
7: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق، نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه، أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
5: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرتس فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل، أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
8: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكي

0: في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي، وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ودولياً، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلاً بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة.

0: فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
1: في رسالته السامية أكد جلالة الملكة أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجية ساكنته. وأوضح جلالة الملكة أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
0: في خبر آخر أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: بالدائرة الصينية أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة وهي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
0: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنية الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
3: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق، نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه، أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
0: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرتس فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل، أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
4: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: عدد جديد من يوميات المونديال يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء، أهلا بكم. البداية مع المنتخب الوطني الذي أجرى أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصوله إلى المدينة التي ستحتضن مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات لكأس العالم. وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. أجواء إيجابية تسود داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي مع منتخب اسكتلندا. ويدخل أسود الأطلس هذه المباراة بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور المقبل والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. وفي آخر نتائج المونديال، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا. وانفرد ميسي الذي سيبلغ 39 عاما بعد يوم واحد بصدارة الهدافين المونديالين ب18 هدفا، بعدما كان قد عدل رقم الألماني ميروسلاف كلوز في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل هاتريك. وعقب هذه النتيجة رفع راقصو التانغو رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة. وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني ب2-1 برسم الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة. وبهذه النتيجة حصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط في المجموعة العاشرة، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي كذلك تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد. وشهد اللقاء ظروفا استثنائية بعد أن أمر حكم المباراة بتوقيف اللاعب بعد انتهاء الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن يستأنفها بعد تأكد اللجنة المنظمة من جاهزية أرضية الملعب. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن تأهل إلى الدور المقبل قبل خوض الجولة الأخيرة. وفي المقابل حسم منتخب النرويج تأهله رسميا إلى الدور المقبل عقب تحقيقه فوزا مهما على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. وعقب هذه النتيجة حل منتخب النرويج وصيفا في ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن فرنسا، حيث ضمن الثنائي تأهلهما سويا، في حين تواجد منتخب السنغال في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط رفقة العراق. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أبيلاردو دي لا إسبيريا عقب انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا، وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لي عقب انتخابكم رئيسا لجمهورية كولومبيا أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية التي أناطكم بها الشعب الكولومبي. هذا وأضاف جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا لكم في هذا الصدد استعدادي للعمل سويا مع فخامتكم من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
7: في رسالته السامية أكد جلالة الملك أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية. من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
6: في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بالدائلة الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخ كرافعة للتنافسية.
2: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنية الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
8: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديف الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق، نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه، أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، ك كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة، والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
6: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرتس فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
9: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات، ومراكز للإيواء والإطعام، وقاعات للدراسة، وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كتعد الأمثال والحكام والشعر خلاصة تجارب إنسانية طويلة ومتعددة، استطاع الإنسان من خلالها يختزل ملاحظاته حول السلوك البشري في عبارات موجزة كتحمل معاني عميقة. ومن ضمن أشهر ما قيل في الشعر واللي فيه حكمة قول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. بيت شعري كيعكس طبيعة التفاعل الإنساني مع الإحسان والمعاملة الجيدة، وكتبرز الفروق الفردية في الاستجابة للقيم الأخلاقية. وكيطرح هذا البيت الشعري الحكمة تساؤلات مهمة حول أثر الكرم والإحسان في تشكيل سلوك الأفراد، ومدى ارتباط ردود أفعالهم بخصائصهم الشخصية والأخلاقية. هذا البيت كيحمل قاعدة عميقة في علم النفس والسلوك البشري في التفرقة بين معادن الناس وحسن اختيار موضع الإحسان. فهذا البيت فيه حكمة ومعنى عميق، والفرد الكريم بطبعه أصيل، وإذا حسنت ليه وكرمتيه فكتأثر عليه بالسلوك ديالك وكيشعر بالامتنان، وهذا كيخليه وفي لك مدى الحياة. والجزء الثاني من البيت: وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فاللئيم هو ذاك الفرد اللي ناكر للجميل وأناني وما كيقدرش المعروف، وإذا كرمتيه فكيظن أن هذا الإحسان ناتج على ضعف أو خوف، فكيزداد في الغرور والتمرد. والحكمة العامة اللي يقدر يستخلصها الفرد من هذا البيت الشعري أن العطاء خاص يتوضع في المكان الصحيح ومع الأفراد اللي كيستحقوه، لأن الجود لما كيتعطى للفرد اللي ما كيستحقوش يقدر يفسدو لأنه ما عارفش قيمته. فالفرد الكريم كيتعرف بالنبل وحسن الخلق، وكيقدر المعروف، وكيحفظ الجميل، وكيعترف به. وهذا السلوك من أرقى مظاهر الأخلاق الإنسانية، لأنه كيقوم على الامتنان والوفاء والتقدير المتبادل بين الأفراد. أما الشطر الثاني من هذا البيت الشعري الحكمة، فمعناه أن الشخص اللئيم اللي كيفتقر للقيم الأخلاقية النبيلة ممكن يسيء فهم الإحسان ويعتبره ضعف، أو من أجل تحقيق حاجة من الطرف الآخر، وبدل ما يقابل المعروف بالشكر والتقدير يقدر يتمادى في طلب المزيد أو يتصرف بغطرسة. وكيعكس هذا السلوك خلل في منظومة القيم اللي كتحكم الأفراد، بحيث كيغيب الشعور بالامتنان وكيحل محله الاستغلال والجحود. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن تفسير هذا السلوك من خلال مفهوم التبادلية الاجتماعية، اللي كيفترض أن العلاقات الإنسانية كتقوم على مبدأ الأخذ والعطاء. فالأفراد الأسوياء نفسيا وعندهم أخلاق كيشعروا بالالتزام المعنوي تجاه اللي كيقدم لهم الدعم أو المساعدة، وكيسعوا للمحافظة على التوازن في العلاقة عبر الرد الجميل أو التعبير عن الامتنان. أما الأفراد اللي كيتسموا بالأنانية أو النرجسية يقدروا يشوفوا الإحسان باعتباره حق مكتسب، الأمر اللي كيجعلهم أقل قدرة على تقدير جهود الآخرين وأكثر ميل لاستغلالها. وكتجلى صحة هذه الحكمة في مختلف مجالات الحياة. في الأسرة كنلقاو أبناء ترباو على القيم والأخلاق كيقدروا تضحية الأب والأم، وكيبادلوهم الاحترام والرعاية ملي كيكبروا، بينما كاين أبناء كيردوا الإحسان بالجحود والعقوق رغم كل اللي ممكن يبدلوه الوالدين من جهود في تربيتهم. وأيضا في بيئة العمل كنلقاو موظف كريم في عمله وكيضاعف جهده وكيأديه بإخلاص، في حين ممكن موظف غير مسؤول يستغل هذا الكرم لتحقيق مصالحه الشخصية بدون مراعاة مصلحة زميله أو المؤسسة. هذا البيت الشعري أيضا كينطبق على العلاقات الاجتماعية والصداقة، فالصديق الوفي كيشوف المواقف الطيبة دليل على المحبة والاحترام وكيسعى للحفاظ على العلاقة وتقويتها. أما الصديق اللي كيفتقر للمروءة يقدر يستغل طيبة صديقه لتحقيق مكاسب شخصية، ثم يقدر يتخلى عليه عند أول اختبار حقيقي. ومن هنا كتضح أهمية التمييز بين الأفراد اللي كيستحقوا الثقة والمعاملة بإحسان، لأن طبيعة شخصية الفرد كتلعب دور أساسي في تحديد رد الفعل، لكن رغم ذلك خاص عدم تعميم هذه الحكمة بصورة مطلقة على الجميع. فالسلوك الإنساني معقد ومتأثر بعوامل متعددة، منها التربية والثقافة والظروف الاجتماعية والخبرات السابقة، ويقدروا بعض الأفراد يسيئوا التصرف نتيجة ظروف نفسية أو اجتماعية مؤقتة أو عرضية وماشي بسبب اللؤم أو الأخلاق. لذلك كل فرد خاصه يتحلى بالحكمة في التعامل مع الآخرين وما يصدرش أحكام نهائية عليهم. من جهة أخرى، هذا الموضوع كيأكد على أهمية بناء الشخصية الأخلاقية من الصغر. فالتربية القائمة على الاحترام والامتنان كتساعد الفرد على تقدير جهود الآخرين والاعتراف بفضلهم. وحتى المؤسسات المجتمعية على اختلافها عندها دور مهم في التوجيه وغرس قيم الشكر والامتنان في نفوس الأفراد، لأنها قادرة تعزز متانة العلاقات الإنسانية. فالعلاقات عموما اللي كتقوم على تقدير المعروف واحترام اللي كيقوم به كتكون فيها ثقة، أما من اللي كتقوم على الجحود كتكون ضعيفة وفيها شك. فهاد الحكمة ماشي قاعدة مطلقة، ولكن كيبين أهمية الأخلاق في توجيه السلوك الإنساني وحسن اختيار اللي كيستحق الثقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
12: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة. المغرب شارك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ودوليا، دراسة علمية تدق ناقوس الخطر من تداعيات بيئية واقتصادية شاملة جراء انحسار مياه بحر قزوين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
7: في رسالته السامية، أكد جلالة الملكة النلجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجية ساكنته. وأوضح جلالة الملكة أن هذه الرؤية مكنت من ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية. وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت أن دور العملات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل المؤسسات يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في إقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجية اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئة الهشة في دينامية التنمية.
10: من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حريص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب، إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكافل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد أيضا أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيرتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك أن ذلك هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شركات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
2: في خبر آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: بالديلان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. وأفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن الحادي والعشرين تبنى من خلال الشراكات. وأوضحت الوزيرة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانات الانتقال الطاقي والمناخ كرافعة للتنافسية.
2: على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة مهنية الصحة. الوزير أضاف في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
12: بالرباط، أكد رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية أن المقاولات الفرنسية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب. حفص الحجام في المتابعة.
8: خلال لقائه مع رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية بجمعية أرباب العمل الفرنسية ميديفا الدولية جان بول توريس، أشاد وزير الفلاحة أحمد البواري بالشراكة الاقتصادية التي تجمع بين فرنسا والمغرب منذ أبريل 2024، مشيرا إلى أن المبادلات واللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين مكنت من تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين باريس والرباط بشكل أكبر وتحديد محاور جديدة للتعاون وفرص للاستثمار. في ذات السياق نوه الوزير بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية الفرنسية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، مبرزا الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين في قطاعات رئيسة لاسيما تحلية مياه البحر وتعميم الري الذكي وصحة التربة والزراعة الغابوية والبذور المقاومة للتغيرات المناخية. ومن جانبه أكد جان بول توريس أن المقاولات الفرنسية في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية مستعدة لتعزيز استثماراتها وإبرام شراكات جديدة بالمغرب، كما أشاد بمناخ التعاون المتميز القائم بين البلدين، مؤكدا أن المقاولات الفرنسية على أتم الاستعداد لمواكبة الطموح الكبير للمملكة والذي يرتكز أساسا على المخطط الذي يربط بين الطاقة الخضراء والري.
12: دوليا، كشفت دراسة علمية حديثة أن جفاف بحر قزوين يعود بشكل كبير إلى عوامل بشرية، محذرة من أن الانخفاض الحاد في مستويات مياهه يهدد بوقوع كارثة بيئية واقتصادية شاملة، ويضع المنطقة أمام سيناريو مشابه لما حدث لبحر آرال الواقع في آسيا الوسطى. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة إيرث فيوتشر أن تدفق المياه إلى بحر قزوين تراجع بشكل حاد خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم أن معدلات هطول الأمطار في حوض نهر فولغا المصدر الرئيسي لتغذية البحر شهدت ارتفاعا طفيفا. وفي المقابل أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى زيادة معدلات التبخر، إلا أن هذه الظاهرة لا تفسر سوى نحو 40% من فقدان المياه المسجل. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
9: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
14: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الإخباري من نشرتكم الاقتصادية، في تقديمها فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينها. بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 2026. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يفيد بإحداث ما يقارب 35,000 مقاولة خلال 4 أشهر. وبنك إفريقيا يعزز دوره كجسر اقتصادي بين الصين وإفريقيا من خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. بنك المغرب أوضح في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسمي سنة 2026 أنه بعد ارتفاع بنسبة 8.2% سنة 2025 من المرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة.

0: وخمسين مقاولة. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أوضح المكتب في بلاغ له أن الأشخاص الاعتباريين شكلوا حصة مهمة من هذه المقاولات الحديثة بنسبة 75% من الإجمالي مقابل 25% بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وفيما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الشكل القانوني الأكثر طلبا لدى مؤسسي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت أزيد من 65% من مجموع التسجيلات. تليها شركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة تفوق 33%. وعلى المستوى الجهوي، تحتل جهة الدار البيضاء ستات المرتبة الأولى باستحواذها على ما يقارب 39% من المقاولات المحدثة، أي الأشخاص الاعتباريون. تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بأزيد من 14% ومراكش أسفي بما يقارب 13% وطنجة تطوان الحسيمة بأكثر من 20%. أما من حيث قطاعات الأنشطة، فإن المقاولات الحديثة من فئة الأشخاص الاعتباريين تنشط أساسا في قطاع التجارة بنسبة تفوق 27%، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 24%، ثم الخدمات المختلفة بنسبة تفوق 19%، والنقل بما يقارب 8%، وأخيرا الصناعة بنسبة 70%.
0: وفي شأن اقتصادي آخر، عززت مجموعة بنك إفريقيا من تموقعها كشريك مرجعي في العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية من خلال توقيعها ببكين اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين ترومان تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص أعمال جديدة بين الصين وإفريقيا. تفاصيل أوفاء مع سارة بن شعفر.
2: ذكر بلاغ للمجموعة البنكية أن مذكرة التعاون الأول الموقعة مع مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا في إطار الدورة الخامسة من المعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين والمرتقب تنظيمه سنة 2027 ببكين. وبموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بتطوير مبادرات مشتركة للترويج لهذا الحدث وتشجيع مشاركة المقاولات والوفود الإفريقية، وكذا تسهيل لقاءات العمل وفرص شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الصينيين ونظرائهم الأفارقة. كما يعكس توقيع مذكرة التعاون الإرادة المشتركة للشريكين من أجل تعزيز إدماج المقاولات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية ودعم توسعها الدولي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمغرب وباقي البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك إفريقيا، مع دعم تطوير الاستثمارات والمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وتندرج هذه المبادرات في إطار استراتيجية بنك إفريقيا الرامية لدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين إفريقيا وشركائها الدوليين والمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب جنوب.
0: وبهذا نختم عددنا الاقتصادي لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في عدد اقتصادي جديد. إلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
3: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم

0: بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
1: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
0: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
2: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
0: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصص اجتماعية. ورياضيا كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين و الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
0: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
4: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسة المؤسسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
0: صرح رياضي له صيت عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
5: كرة القدم أصبحت علم، المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللاعب اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقى بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، بطل يعني العالم. أنت أفضل صحيح. فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء، فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوزه بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول لقب نهائي كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
0: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
6: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نكتشفوا واحد الحرفة تقليدية عريقة اللي كتعتبر جزء من الموروث المغربي الأصيل، وهي النجادة التقليدية. حرفة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتحول الجلد الطبيعي إلى منتوجات كتزيل الفضاءات وكتحافظ على الهوية المغربية. ومعنا المعلم خالد اللي غادي يعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلم خالد، مرحبا بك اليوم معنا في برنامج حرف المغرب. بداية، معلم خالد، امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: الحرفة هادي بعدا هي عشت معايا واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفة. كان في الحي ديالنا كانوا معلمية، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هادي يعني كنحملو وعجبتني ديك الحرفة، لأن فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفة دابا حاليا، بالتجربة ديالها ما بين ليزاتولي، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
1: تبارك الله عليك المعلم خالد. معلم خالد، من اختيار الجد والإعداد ديالو مرورا بالقص والخياطة والتزيين وصولا إلى المنتوج النهائي، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها العمل داخل هذه الورشة؟
2: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه حنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار عاد كندوز المرحلة ديالنا، وانا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لان هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كندوز ندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، موراها كندوز مرحلة الفصالة، من بعد الفصالة كندوز الخياطة، من بعد الخياطة كندوز التلباس اللي هو المونتاج، ابري كندوز لافينيسيون وعاد كنوجدو داك المنتوج.
1: كيف ما كنعرفوا المعلم، كل حرفة عندها التحديات ديالها الخاصة، شنو هي المرحلة اللي كتطلب تركيز ودقة أكثر من غيرها؟
2: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل لأن حنا عندنا الزربية، ملي كنقولوا الزربية راه كندوز عليها واحد المرحلة اللي هما موليهم اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إين فوا كتقطع الزربية عرف بأنك راه قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي، ويعني ساكوت شير، وهذا هو اللي كنركز على مرحلة الفصالة.
1: المعلم خالد، كيف ما كنعرفوا ان النجاده ماشي غير حرفه بل هي فن كذلك، منين كيستمد الحرفي التصاميم ديالو وكيفاش كيوفق بين الاصاله واللمسه العصريه في المنتوجات ديالو؟
2: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري الركمانه، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهم اللي كنتنض عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصالة، وحنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانة.
1: المعلم، كنعرفوا بلي كاين النجادة التقليدية والنجادة العصرية، يعني شنو الفرق بين المنتوج التقليدي المصنوع باليد والمنتوج العصري، وعلاش مازال كاين إقبال على الصناعة التقليدية رغم يعني تطور وسائل الإنتاج؟
2: فعلا الناس باقيين، لأن تيقول لك راه نجادة تقليدية نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاوهم مقارنة كيلقاوها بحال. النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس، النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة، كنهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها، راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفة، راه كندوي على على الرافيه اللي داك كل يعني المنتوجات النباتيه، لان حتى هما راه كندوزو حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي هذا هو الفرق.
1: كآخر سؤال معلم، والشباب اليوم مهتمين بتعلم هذه الحرفة، وكيفاش يمكن لنا نشجعوا الأجيال الصاعدة على الحفاظ على هذا الموروث هذا؟
2: كاينين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاوي. إذا من الأحسن راه كاينه مبادرة التنمية البشرية، كاينه وكالة التنمية الاجتماعية، كاينه مؤسسة محمد السادس. هذا بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول، لانه يدير المقاوله ديالو راسو، والدوله فاتحه الباب فهاد النطاق هذا.
1: شكرا المعلم خالد على الوقت اللي عطيتينا وعلى هاد المعلومات القيمه. هكذا كنكونوا قربناكم مستمعينا من عالم النجادة التقليدية، حرفة كتختزل سنوات من الخبرة والإبداع، وكتبقى شاهدة على غنى التراث المغربي والتنوع دياله. شكرا للمتابعة ديالكم، وإلى اللقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب على ريم راديو. سلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
7: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي، وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
6: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر شراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
4: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكن من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
6: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة التهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا، وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا، شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريس ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة. يمكن نفس ما وقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
6: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسة ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
6: صرح رياضي له صيت عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
9: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، بطل يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب. هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج. التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام. أعتقد أن النتائج واضحة. منتخب الشباب فوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغربين.
6: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة. ألقاكم في موعد إخباري جديد.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكننات الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
11: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
12: المشروع الذي نحضره اليوم ومشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
13: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
11: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة صراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الانعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
14: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية، وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
7: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستطرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا، وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
6: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
4: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
6: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة التهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا، وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا، شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة. يمكن نفس ما وقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالات العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح للفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه تدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن يعني الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنت منه إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
6: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
6: صرح رياضي له صيت عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
9: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي، بهذه المرافق، بهذه البنية التحتية، اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية الوطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم،
16: بطل
9: يعني
16: العالم.
9: أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء، فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة. منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
6: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
17: هي دورة تدريبية متخصصة حول موضوع تعزيز إتاحة التعليم للفتاة القروية في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار، دورة تنظمها على مدى 3 أيام منظمة أليكسو بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، وتهدف إلى تعزيز إتاحة التعليم والتعلم مدى الحياة للفتيات في الوسط القروي بالمغرب من خلال تطوير قدرات الفاعلين الوطنيين في تصميم وتنفيذ برامج محو أمية وتعليم كبار دامجة ومرنة ومراعية للنوع الاجتماعي.
18: البرنامج أو الورش النهاردة مش فكرة محو الأمية التقليدي، ولكن هي فكرة محو الأمية الوظيفية وابتكار أساليب جديدة لعملية التعليم تكون مرنة بحيث أنها تتعلم وهي موجودة في مكانها.
17: ودعا المشاركون في هذه الدورة التدريبية إلى استثمار الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنصاف التعليمي من خلال توفير فرص تعلم مرنة تتجاوز قيود المكان، مع تقديم محتوى تعليمي يتكيف مع احتياجات كل متعلمة، وإعداد الفتيات القرويات للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
19: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجوندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجوندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار، وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغربيين غارب الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
20: هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة.

0: وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Les échanges agricoles entre le Maroc et la France sur la période 2022-2025 confirment une dynamique favorable et équilibrée, illustrant une complémentarité économique structurante au service d'échanges stables et mutuellement bénéfiques. C'est ce qu'a souligné à Rabat le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouhari. Lors d'une rencontre avec le président du pôle agricole et agroalimentaire du MEDEF, Mouvement des entreprises de France internationale, Jean-Paul Toris, le responsable français, a affirmé de son côté que les entreprises françaises opérant dans les secteurs agricoles et agroalimentaires sont prêtes à renforcer leurs investissements et à sceller de nouveaux partenariats au Maroc.
4: Nous sommes très heureux d'avoir été reçus ce matin par Monsieur, Son Excellence le ministre de l'Agriculture du Maroc, qui nous a confirmé l'excellent climat de collaboration et de partenariat qui existe entre nos deux pays, qui a invité les entreprises françaises de ce secteur que nous représentons à venir investir et collaborer avec les entreprises marocaines. Et nous avons compris la grande ambition du Maroc dans le plan d'énergie verte et irrigation, et nous sommes prêts à l'accompagner.
3: À cette occasion, le ministre Ahmed El Bouhari a invité les entreprises françaises à co-investir dans les usines de transformation locale et dans la chaîne du froid écologique, dans l'objectif de conquérir ensemble de nouveaux marchés régionaux et internationaux.
1: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
7: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية.

0: بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
1: بداليانا الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر شراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
2: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكن من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
1: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة التهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دولياً، وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا، شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجاً على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريس ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة. يمكن نفس ما وقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
1: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
4: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
1: صرح رياضي له صيت عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
5: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أنه واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، بطل يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب. هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج. التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام. أعتقد أن النتائج واضحة. منتخب الشباب فوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغربين.
1: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة. ألقاكم في موعد إخباري جديد.
6: أخبار المغرب والعالم.

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. عدد جديد من يوميات المونديال يرافقكم في تقديمها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. البداية مع المنتخب الوطني الذي أجرى أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصوله إلى المدينة التي ستحتضن مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات لكأس العالم. وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينيساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. أجواء إيجابية تسود داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي مع منتخب اسكتلندا. ويدخل أسود الأطلس هذه المباراة بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور المقبل والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. وفي آخر نتائج المونديال، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا. وانفرد ميسي الذي سيبلغ 39 عاما بعد يوم واحد بصدارة الهدافين المونديالين ب 18 هدفا، بعدما كان قد عدل رقم الألماني ميروسلاف كلوز في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل هاتريك. وعقب هذه النتيجة رفع راقصو التانغو رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة. وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد برسم الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة. وبهذه النتيجة حصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط في المجموعة العاشرة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي كذلك تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد. وشهد اللقاء ظروفا استثنائية بعد أن أمر حكم المباراة بتوقيف اللاعبي بعد انتهاء الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن يستأنفها بعد تأكد اللجنة المنظمة من جاهزية أرضية الملعب. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن تأهل إلى الدور المقبل قبل خوض الجولة الأخيرة. وفي المقابل حسم منتخب النرويج تأهله رسميا إلى الدور المقبل عقب تحقيقه فوزا مهما على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. وعقب هذه النتيجة حل منتخب النرويج وصيفا في ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن فرنسا، حيث ضمن الثنائي تأهلهما سويا، في حين تواجد منتخب السنغال في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط رفقة العراق. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

بعد إنجاز مونديال سنة 1986 رجع المنتخب المغربي لكأس العالم سنة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية وغيصبح أول منتخب عربي غيشارك في ثلاثة ديال النسخ من المونديال. الأسود أهلوا بعد مشوار قوي في التصفيات صدروا فيها مجموعة ضمت أنذاك تونس، إثيوبيا والبنين قبل ما يتجاوزوا زامبيا والسنغال في الدور الحاسم. في النهائيات وضعت القرعة المنتخب الوطني في مجموعة ضمت بلجيكا، السعودية وهولندا. تشكيلات المنتخب المغربي في المونديال ديال سنة 1994 ضمت أسماء بارزة من بينها مصطفى حجي، أحمد البجا، وعبد السلام الغريسي، رشيد نكلوز، طاهر الخلج، وعبد الكريم الحضريوي، حسن ناظر، ومحمد الشاوش، ومصطفى الحديوي تحت القيادة ديال المدرب عبد الله بليندا. البداية كانت أمام المنتخب البلجيكي بقيادة الحارس ميشيل بوردوم وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد. المباراة الثانية كانت أول مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم بين المغرب والسعودية. اللقاء انتهى بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد سجلوا محمد الشاوش للمنتخب الوطني. في المباراة الأخيرة واجهوا أسود الأطلس منتخب هولندا وغتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الهولندي ويغادر المغرب البطولة. بالرغم من أن رحلة الولايات المتحدة سنة 1994 توقفت في الدور الأول لكنها شكلت محطة جديدة في مسار حضور المنتخب الوطني المغربي على الساحة العالمية ورسخت استمرارية الأسود بين كبار المنتخبات المشاركة في المونديال. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
2: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتيليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
1: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر شراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
3: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي إن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
1: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصص اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين و الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
1: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
5: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية، بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
1: صرح رياضي له صيت عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
6: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي، بهذه المرافق، بهذه البنية التحتية، اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللاعب اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقى بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم،
7: بطل
6: يعني
7: العالم.
6: أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء، فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوزه بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
1: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
8: المشروع الذي نحضره اليوم ومشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر ب 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية، ودعم الطبي والشبه الطبي، ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد، وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
7: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا حنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم اليوم من الجمعة للجمعة.
3: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة صراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: أطلق المغرب بطنجة سلسلة من الجلسات الموضوعاتية ضمن مساهمته في المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لتسليط الضوء على تجربته والحلول التي طورها في العديد من المجالات الرئيسية للتنمية الترابية. وأكدت مديرة البرنامج العلمي للمساهمة المغربية في المؤتمر فردوس أوسيدهم على هامش أشغال هذا المؤتمر العالمي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هذه الجلسات تندرج في إطار الأولويات الكبرى للنقاشات الدولية الراهنة، لا سيما المناخ والمرونة والسكن وتقليص الفوارق، بالإضافة إلى المالية المحلية وعلاقتها بالهندسة المالية الدولية. وتشكل هذه الجلسات أيضا فرصة لمناقشة حكامة تدفقات الهجرة على المستوى العالمي، مع التأكيد على دور الجالية المغربية والإفريقية في صياغة سياسات عمومية أكثر شمولا سواء في بلدان الاستقبال أو في بلدان الأصل. من جهة أخرى شددت المسؤولة على التعاون اللامركزي باعتباره محورا أساسيا في مساهمة المملكة، مذكرة بأن المغرب فرض نفسه كمرجعية في مجال المرونة وتدبير الأزمات. ويعرف هذا المؤتمر العالمي الوازن المنظم تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة مشاركة أزيد من 3000 مشارك من بينهم وزراء مكلفون باللامركزية والجماعات الترابية وعمداء المدن والعواصم العالمية، فضلا عن العديد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في مجال التدبير المحلي وممثلي وسائل الإعلام. كما يشار إلى أن النقاشات خلال هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 25 من يونيو الجاري تركز بشكل أساسي على رهانة الانتقال الحضري المستدام والمرونة المناخية والابتكار في تدبير الخدمات العمومية المحلية والتمويل الترابي والانتقال الرقمي وتعزيز مشاركة المواطنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا، طاب مساؤكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
4: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
3: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
5: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي إن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة التهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دولياً، وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا، شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجاً على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
3: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
7: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
3: صرح رياضي له صيت عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
8: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أنه واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم،
9: بطل
8: يعني
9: العالم.
8: أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج. التأسيس بشكل مدروس يختلف، اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو المغرب.
3: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
1: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهين بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: هي دورة تدريبية متخصصة حول موضوع تعزيز إتاحة التعليم للفتاة القروية في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار، دورة تنظمها على مدى 3 أيام منظمة أليكس

0: تختار أساليب جديدة لعملية التعليم تكون مرنة بحيث أنها تتعلم وهي موجودة في مكانها.
1: ودعا المشاركون في هذه الدورة التدريبية إلى استثمار الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنصاف التعليمي من خلال توفير فرص تعلم مرنة تتجاوز قيود المكان، مع تقديم محتوى تعليمي يتكيف مع احتياجات كل متعلمة، وإعداد الفتيات القرويات للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
6: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
5: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشركة

0: شريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
1: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي إن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب جلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
0: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة التهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا، وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا، شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريس ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
0: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
3: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسة ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
0: صرح رياضي له صيت عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
4: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام. هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل إنه واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، بطل يعني أنت أفضل صحيح. فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب. هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج. التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام. أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
0: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة. ألقاكم في موعد إخباري جديد.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نكتشفوا واحد الحرفة تقليدية عريقة اللي كتعتبر جزء من الموروث المغربي الأصيل، وهي النجادة التقليدية. حرفة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتحول الجلد الطبيعي إلى منتوجات كتزيل الفضاءات وكتحافظ على الهوية المغربية. ومعنا المعلم خالد اللي غادي يعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلم خالد، مرحبا بك اليوم معنا في برنامج حرف المغرب. بداية، معلم خالد، امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
8: الحرفة هادي بعدا هي عشت معايا واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تعلم شي حرفة. كان في الحي ديالنا كانوا معلمية، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هادي يعني كنحملو وعجبتني ديك الحرفة، لأن فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفة دابا حاليا، بالتجربة ديالها ما بين ليزاتوليين، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
7: تبارك الله عليك المعلم خالد. معلم خالد، من اختيار الجد والإعداد دياله مرورا بالقص والخياطة والتزيين وصولا إلى المنتوج النهائي، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها العمل داخل هذه الورشة؟
8: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه حنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الأرشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج. كناخذوا العبار، عاد كندون ندوز المرحلة ديالنا، هو أننا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لأن هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي، الهيكلي الهندسي. وعاد كندون ندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، موراها كندون ندوزو لمرحلة الفصالة، من بعد الفصالة كندوزو الخياطة، من بعد الخياطة كندوزو التلباس اللي هو المونتاج، ابري كدوز لا فينيسيون وعاد كنوجدو داك المنتوج.
7: كيف ما كنعرفوا المعلم، كل حرفه عندها التحديات ديالها الخاصه، شنو هي المرحله اللي كتطلب تركيز ودقه اكثر من غيرها؟
8: اصعب مرحله وهي مرحله الفصاله، اللي كتبغي تفصل، لان حنا عندنا الزربيه، ملي كنقولوا الزربيه راه كدوز على واحد المرحله اللي هما موليها هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الالوان تجيبهم يعني مضبوطين. اين فوا كتقطع الزربيه عرف بانك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي، ويعني ساكوت شير، وهذا هو اللي كنركز على مرحله الفصاله.
7: المعلم خالد، كيف ما كنعرفوا ان النجاده ماشي غير حرفه بل هي فن كذلك، منين كيستمد الحرفي التصاميم ديالو وكيفاش كيوفق بين الاصاله واللمسه العصريه في المنتوجات ديالو؟
8: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري الرقمانه، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهم اللي كنتنض عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا، وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
7: المعلم، كنعرفوا بلي كاينه النجاده التقليديه والنجاده العصريه، يعني شنو الفرق بين المنتوج التقليدي المصنوع باليد والمنتوج العصري، وعلاش مازال كاين اقبال على الصناعه التقليديه رغم يعني تطور وسائل الانتاج؟
8: فعلا الناس باقيين، لان تيقول لك راه نجاده تقليديه، نجاده عصريه، اللي كيجيو كيلقاوهم مقارنه كيلقاوها بحال بحال. النجاده العصريه هي اللي كتمشي غير بلاموس، النجاده التقليديه هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجاده التقليديه كنهضر على واحد الحرفه، كنهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الاوليه اللي هي 100 عام دايزه عليها، راه كندوي على الحلفه، راه كندوي على الصوفه، راه كندوي على الرافيه اللي داك كل هذا يعني المنتوجات النباتيه، لان حتى هما راه كندوزو حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو الفرق
7: كآخر سؤال معلم، والشباب اليوم مهتمين بتعلم هذه الحرفة، وكيفاش يمكن لنا نشجعوا الأجيال الصاعدة على الحفاظ على هذا الموروث هذا؟
8: كاينين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاوم. إذا من الأحسن راه كاينه مبادرة التنمية البشرية، كاين وكالة التنمية الاجتماعية، كاين مؤسسة محمد السادس. هادو بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول، لأنه يدير مقاولة ديالو راسو، والدولة فاتحة الباب فهاد النطاق هذا.
7: شكرا المعلم خالد على الوقت اللي عطيتينا وعلى هاد المعلومات القيمة. هكذا كنكونوا قربناكم مستمعينا من عالم النجادة التقليدية، حرفة كتختزل سنوات من الخبرة والإبداع، وكتبقى شاهدة على غنى التراث المغربي والتنوع دياله. شكرا للمتابعة ديالكم، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب على ريم راديو. بسلام عليكم.
6: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: ريم راديو،
9: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
10: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي، وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتيليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
9: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر شراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
1: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكن من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
9: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة التهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليان وبليون الفرنسية، دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا، شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
9: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
3: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
9: صرح رياضي له صيت عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
4: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أنه واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب. هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج. التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة. منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول لقب نهائي كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو المغرب.
0: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كتعد الأمثال والحكام والشعر خلاصة تجارب إنسانية طويلة ومتعددة، استطاع الإنسان من خلالها يختزل ملاحظاته حول السلوك البشري في عبارات موجزة كتحمل معاني عميقة. ومن ضمن أشهر ما قيل في الشعر واللي فيه حكمة قول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. بيت شعري كيعكس طبيعة التفاعل الإنساني مع الإحسان والمعاملة الجيدة، وكتبرز الفروق الفردية في الاستجابة للقيم الأخلاقية. وكيطرح هذا البيت الشعري الحكمة تساؤلات مهمة حول أثر الكرم والإحسان في تشكيل سلوك الأفراد، ومدى ارتباط ردود أفعالهم بخصائصهم الشخصية والأخلاقية. هذا البيت كيحمل قاعدة عميقة في علم النفس والسلوك البشري في التفرقة بين معادن الناس وحسن اختيار موضع الإحسان. فهذا البيت فيه حكمة ومعنى عميق، والفرد الكريم بطبعه أصيل، وإذا حسنتي ليه وكرمتيه فكتأثر عليه بالسلوك ديالك وكيشعر بالامتنان، وهذا كيخليه وفي لك مدى الحياة. والجزء الثاني من البيت: وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فاللئيم هو ذاك الفرد اللي ناكر للجميل وأناني وما كيقدرش المعروف، وإذا كرمتيه فكيظن أن هذا الإحسان ناتج على ضعف أو خوف، فكيزداد في الغرور والتمرد. والحكمة العامة اللي يقدر يستخلصها الفرد من هذا البيت الشعري أن العطاء خاص يتوضع في المكان الصحيح ومع الأفراد اللي كيستحقوه، لأن الجود لما كيتعطى للفرد اللي ما كيستحقوش يقدر يفسدو لأنه ما عارفش قيمته. فالفرد الكريم كيتعرف بالنبل وحسن الخلق، وكيقدر المعروف، وكيحفظ الجميل، وكيعترف به. وهذا السلوك من أرقى مظاهر الأخلاق الإنسانية، لأنه كيقوم على الامتنان والوفاء والتقدير المتبادل بين الأفراد. أما الشطر الثاني من هذا البيت الشعري الحكمة، فمعناه أن الشخص اللئيم اللي كيفتقر للقيم الأخلاقية النبيلة ممكن يسيء فهم الإحسان ويعتبره ضعف أو من أجل تحقيق حاجة من الطرف الآخر، وبدل ما يقابل المعروف بالشكر والتقدير يقدر يتمادى في طلب المزيد أو يتصرف بغطرسة. وكيعكس هذا السلوك خلل في منظومة القيم اللي كتحكم الأفراد، بحيث كيغيب الشعور بالامتنان وكيحل محله الاستغلال والجحود. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن تفسير هذا السلوك من خلال مفهوم التبادلية الاجتماعية، اللي كيفترض أن العلاقات الإنسانية كتقوم على مبدأ الأخذ والعطاء. فالأفراد الأسوياء نفسيا وعندهم أخلاق كيشعروا بالالتزام المعنوي تجاه اللي كيقدم لهم الدعم أو المساعدة، وكيسعوا للمحافظة على التوازن في العلاقة عبر الرد الجميل أو التعبير عن الامتنان. أما الأفراد اللي كيتسموا بالأنانية أو النرجسية يقدروا يشوفوا الإحسان باعتباره حق مكتسب، الأمر اللي كيجعلهم أقل قدرة على تقدير جهود الآخرين وأكثر ميل لاستغلالها. وكتجلى صحة هذه الحكمة في مختلف مجالات الحياة. في الأسرة كنلقاو أبناء ترباو على القيم والأخلاق كيقدروا تضحية الأب والأم، وكيبادلوهم الاحترام والرعاية ملي كيكبروا، بينما كاين أبناء كيردوا الإحسان بالجحود والعقوق رغم كل اللي ممكن يبدلوه الوالدين من جهود في تربيتهم. وأيضا في بيئة العمل، كنلقاو موظف كريم في عمله وكيضاع في جهده وكيأديه بإخلاص، في حين ممكن موظف غير مسؤول يستغل هذا الكرم لتحقيق مصالحه الشخصية بدون مراعاة مصلحة زميله أو المؤسسة. هذا البيت الشعري أيضا كينطبق على العلاقات الاجتماعية والصداقة، فالصديق الوفي كيشوف المواقف الطيبة دليل على المحبة والاحترام وكيسعى للحفاظ على العلاقة وتقويتها. أما الصديق اللي كيفتقر للمروءة يقدر يستغل طيبة صديقه لتحقيق مكاسب شخصية، ثم يقدر يتخلى عليه عند أول اختبار حقيقي، ومن هنا كتضح أهمية التمييز بين الأفراد اللي كيستحقوا الثقة والمعاملة بإحسان، لأن طبيعة شخصية الفرد كتلعب دور أساسي في تحديد رد الفعل. لكن رغم ذلك خاص عدم تعميم هذه الحكمة بصورة مطلقة على الجميع، فالسلوك الإنساني معقد ومتأثر بعوامل متعددة، منها التربية والثقافة والظروف الاجتماعية والخبرات السابقة، ويقدروا بعض الأفراد يسيئوا التصرف نتيجة ظروف نفسية أو اجتماعية مؤقتة أو عرضية وماشي بسبب اللؤم أو الأخلاق. لذلك كل فرد خاصو يتحلى بالحكمة في التعامل مع الآخرين وما يصدرش أحكام نهائية عليهم. من جهة أخرى هذا الموضوع كيأكد على أهمية بناء الشخصية الأخلاقية من الصغر، فالتربية القائمة على الاحترام والامتنان كتساعد الفرد على تقدير جهود الآخرين والاعتراف بفضلهم. وحتى المؤسسات المجتمعية على اختلافها عندها دور مهم في التوجيه وغرس قيم الشكر والامتنان في نفوس الأفراد، لأنها قادرة تعزز متانة العلاقات الإنسانية. فالعلاقات عموما اللي كتقوم على تقدير المعروف واحترام اللي كيقوم به كتكون فيها ثقة، أما من اللي كتقوم على الجحود كتكون ضعيفة وفيها شك. فهاد الحكمة ماشي قاعدة مطلقة، ولكن كيبين أهمية الأخلاق في توجيه السلوك الإنساني وحسن اختيار اللي كيستحق الثقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
4: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
3: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
5: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي إن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصص اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح للفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه تدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل جماهير المغربي.
3: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
2: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية، بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
3: صرح رياضي له صيت عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
6: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي، بهذه المرافق، بهذه البنية التحتية، اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللاعب اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقى بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم،
7: بطل
6: يعني
7: العالم.
6: أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء، فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
3: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
8: هي دورة تدريبية متخصصة حول موضوع تعزيز إتاحة التعليم للفتاة القروية في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار، دورة تنظمها على مدى 3 أيام منظمة أليكسو بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، وتهدف إلى تعزيز إتاحة التعليم والتعلم مدى الحياة للفتيات في الوسط القروي بالمغرب من خلال تطوير قدرات الفاعلين الوطنيين في تصميم وتنفيذ برامج محو أمية وتعليم كبار دامجة ومرنة ومراعية للنوع الاجتماعي.
9: البرنامج أو الورش النهاردة مش فكرة محو الأمية التقليدي، ولكن هي فكرة محو الأمية الوظيفية وابتكار أساليب جديدة لعملية التعليم تكون مرنة بحيث أنها تتعلم وهي موجودة في مكانها.
8: ودعا المشاركون في هذه الدورة التدريبية إلى استثمار الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنصاف التعليمي من خلال توفير فرص تعلم مرنة تتجاوز قيود المكان، مع تقديم محتوى تعليمي يتكيف مع احتياجات كل متعلمة، وإعداد الفتيات القرويات للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجوندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجوندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
10: ومغرب. هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
7: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجوندر أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
0: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار تعاون جنوب جنوب، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جيبوتي جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وخلال اجتماع عمل في جيبوتي جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والبحث

0: أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع. كما تناولت المباحثات الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع بما في ذلك التكنولوجيا المقترحة وآليات تنفيذه على أرض الواقع.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
4: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
3: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر شراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
5: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي إن الرسالة الأساسية التي حملتها

0: مناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
1: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا، شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصص اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين و الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربية.
1: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
3: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
1: صرح رياضي له صيت عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
4: كرة القدم أصبحت علم، المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللاعب اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب يعني بطل العالم، بطل يعني العالم. أنت أفضل صحيح. فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف، اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوزه بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
1: مستمعينا نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

عدد جديد من يوميات المونديال يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء، أهلا بكم. البداية مع المنتخب الوطني الذي أجرى أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصوله إلى المدينة التي ستحتضن مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات لكأس العالم. وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. أجواء إيجابية تسود داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي مع منتخب اسكتلندا. ويدخل أسود الأطلس هذه المباراة بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور المقبل والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. وفي آخر نتائج المونديال، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا. وانفرد ميسي الذي سيبلغ 39 عاما بعد يوم واحد بصدارة الهدافين المونديالين ب 18 هدفا، بعدما كان قد عدل رقم الألماني ميروسلاف كلوزا في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل هاتريك. وعقب هذه النتيجة رفع راقصو التانغو رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة. وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني بهدفين لواحد برسم الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة. وبهذه النتيجة حصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط في المجموعة العاشرة، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي كذلك تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد. وشهد اللقاء ظروفا استثنائية بعد أن أمر حكم المباراة بتوقيف اللاعب بعد انتهاء الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن يستأنفها بعد تأكد اللجنة المنظمة من جاهزية أرضية الملعب. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى الدور المقبل قبل خوض الجولة الأخيرة. وفي المقابل حسم منتخب النرويج تأهله رسميا إلى الدور المقبل عقب تحقيقه فوزا مهما على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. وعقب هذه النتيجة حل منتخب النرويج وصيفا في ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن فرنسا، حيث ضمن الثنائي تأهلهما سويا، في حين تواجد منتخب السنغال في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط رفقة العراق. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
4: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
3: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
5: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي إن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا، شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين و الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
3: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
6: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
3: صرح رياضي له صيت عالمي، نتابع تصريح الإدارة الإماراتي جمال الدين بوهندي.
7: كرة القدم أصبحت علم، المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين، والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف، اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء، فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول لقب نهائي كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
3: مستمعينا نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
0: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكنات الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي الإكراهات الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
9: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
10: المشروع الذي نحضره اليوم هو مشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة. تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
11: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
9: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
8: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية. وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
12: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
4: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
3: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
5: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء تفكيك العضلات واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح على الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين و الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه تدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن يعني الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
3: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
6: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
3: صرح رياضي له صيت عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
7: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين، والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم،
12: بطل
7: يعني
12: العالم.
7: أنت أفضل
12: صحيح.
7: فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف، اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء، فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
3: مستمعينا نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو،
14: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. أسهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكة محمد السادس بطنجة بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
12: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو فوان.
15: في الفضاء
6: التاريخي للشلة أحيت المغنية الفرنسية اليونانية ميلينا فلاخوس حفلا فنيا ينبض بحوار الأصالة والحداثة، قادت خلاله الجمهور في رحلة موسيقية بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان والشرق. ومنذ انطلاق النغمات الأولى التي عزفتها على آلة العود فرضت حضورا آسرا بمرافقة فرقة موسيقية. وطوال الأمسية قدمت ميلينا أعمالها الخاصة وأخرى مستوحاة من التراث الموسيقي اليوناني، حيث أتيحت للجمهور فرصة اكتشاف أو إعادة اكتشاف عدد من أبرز أغاني رصيدها الفني، كما أفسحت المجال لشغفها بالرقص من خلال أداء حركات مستوحاة من التقاليد المتوسطية التي تشكل جزءا أساسيا من عالمها الفني. ومن خلال عرضها بشلة أكدت الفنانة الفرنسية اليونانية أن الموسيقى يمكن أن تكون في الآن ذاته ذاكرة واحتفالا وجسرا بين الثقافات.
1: ريم راديو.
13: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: ريم راديو.
13: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا طاب مساؤكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين.

0: أرشد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
1: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
0: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
2: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكن من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
0: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن

0: لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا، وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريس ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح على الفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
0: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
2: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسة ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السيدنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
0: صرح رياضي له صيت عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
3: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12 13 سنة لغاية 18 عام. هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين، والدليل أنه واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي، بهذه المرافق، بهذه البنية التحتية، اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية. اليوم منتخب الشباب، أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، بطل يعني العالم. أنت أفضل صحيح. فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب. هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج. التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام. أعتقد أن النتائج واضحة. منتخب الشباب فوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
0: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة. ألقاكم في موعد إخباري جديد.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
5: ريم راديو.
4: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: عدد جديد من يوميات المونديال يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء، أهلا بكم. البداية مع المنتخب الوطني الذي أجرى أول حصة تدريبية بمدينة أتلانتا مباشرة بعد وصوله إلى المدينة التي ستحتضن مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات لكأس العالم. وأقيمت هذه الحصة التدريبية بملاعب جامعة كينيساو ستيت بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة، حيث مكنت الطاقم التقني تحت قيادة المدرب محمد وهبي من مواصلة العمل على استرجاع الطراوة البدنية والتحضير للاستحقاق المقبل. أجواء إيجابية تسود داخل المجموعة في ظل الانخراط الكبير للاعبين والتركيز التام على الأهداف المسطرة لما تبقى من مشوار المنافسة. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الهايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي مع منتخب اسكتلندا. ويدخل أسود الأطلس هذه المباراة بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور المقبل والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. وفي آخر نتائج المونديال، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي توهجه في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية نظيفة في شباك منتخب النمسا. وانفرد ميسي الذي سيبلغ 39 عاما بعد يوم واحد بصدارة الهدافين المونديالين ب18 هدفا، بعدما كان قد عدل رقم الألماني ميروسلاف كلوز في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل هاتريك. وعقب هذه النتيجة رفع راقصو التانغو رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتأهلوا رسميا إلى الدور القادم عن المجموعة العاشرة. وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأردني ب2-1 برسم الجولة الثانية لمباريات المجموعة العاشرة. وبهذه النتيجة حصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط في المجموعة العاشرة، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحبة الوصافة. وفي المقابل بقي المنتخب الأردني بلا نقاط في المركز الأخير. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي كذلك تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي ب3 أهداف دون رد. وشهد اللقاء ظروفا استثنائية بعد أن أمر حكم المباراة بتوقيف اللاعب بعد انتهاء الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن يستأنفها بعد تأكد اللجنة المنظمة من جاهزية أرضية الملعب. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن تأهل إلى الدور المقبل قبل خوض الجولة الأخيرة. وفي المقابل حسم منتخب النرويج تأهله رسميا إلى الدور المقبل عقب تحقيقه فوزا مهما على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. وعقب هذه النتيجة حل منتخب النرويج وصيفا في ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن فرنسا، حيث ضمن الثنائي تأهلهما سويا، في حين تواجد منتخب السنغال في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط رفقة العراق. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة للأربعاء أن يصبح الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما ومصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. كما ستهم سحب غير مستقرة ورعدية مرفوقة بقطرات أو زخات محلية مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وأقصى الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مرفوقة بتطاير الغبار محليا. كما ستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وما بين 24 و30 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. كما ستشهد درجة الحرارة انخفاضا بأغلبية مناطق البلاد، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والعيون، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
4: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
3: بدانيان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
2: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي إن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة التهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا، وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا، شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريس ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح على الفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
3: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
6: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل، تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
3: صرح رياضي له صيت عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
7: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أنه واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، بطل يعني العالم. أنت أفضل صحيح. فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء، فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو المغرب.
3: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: كنت توقع زعما انه مباراه تكون في المتناول ان شاء الله، واخا هايتي تحاول تلعب على زعما الحظوظ ديالها كاملين. المغرب واخا كنقولوا بلي راه يتقدر يتاهل الاول الثاني الثالث، ولكن باش يكون حتى هو مرتاح زعما غيلعب بكامل الاوراق ديالو، وبالتالي ان شاء الله كنتوقع انه النتيجه غتكون مزيان ان شاء الله. عندي ثقه كامله في السيوهبي في اللعابه كاملين، وان شاء الله يكون خير.
1: فريق الوطني كيشرفنا، انا متوقعه بطبيعه الحال انتصار، ماشي انتصار لانني مغربيه، ولكن اللي كنشوفه على ارض الواقع فين وصلوا. تعادلنا مع البرازيل وتفوقنا على اسكتلندا، وحتى هايتي كتبان لي غنتفوقوا عليها. عندنا تشكيله زوينه، عندنا مدرب زوين، عندنا ثقه فيهم، اللهم لك الحمد.
2: في الاول بغينا نشكروا هذا المنتخب اللي شرف البلاد وشرفنا، ونتمنوا ليه التوفيق. يعني احنا ما طامعينش غير ينتصر في المباراه ديال هايتي، ان شاء الله هذه مربوحه وتكون ان شاء الله مربوحه. كاين حنا الامل ديالنا انه ينتصر في المقابلات لا ديال 32 ولا 16 ولا 8 ولا الربع ولا ان شاء الله النصف، ولماذا لا النهاية؟ لأن عندنا منتخب متكامل، منتخب يعني في قتالية، في فنيات، في أسماء يعني وازنة على المستوى العالمي. يعني هذه فرصنا في المغرب أننا هذه المرة نجيبوا كأس العالم إن شاء الله تعالى.
3: عندنا الثقة كاملة إن شاء الله في المنتخب الوطني وفي السيوهبي، وكنظنوا بلي غنربحوا هايتي، ومازال ندوزوا لدور المجموعات إن شاء الله، ومع معاد الله ان شاء الله والفينال، ولما لا نديو كوب ديموند ان شاء الله مع النسخه ديال 2022 ملي وصلنا لكات فينال ان شاء الله. كنقولوا هاد العام ان شاء الله نديو كوب ديموند.
4: غيم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشفت أرقام نشرها معهد المواطنة الرقمية في بولونيا أن 55% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و12 سنة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل منتظم، وذلك بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتشديد الرقابة على ولوج القاصرين إلى الأنترنت بشكل عام. وحسب الهيئة الرقابية المتخصصة فإن 2.6 مليون طفل في بولونيا بين سن 7 و14 يستخدمون الأنترنت، أي ما يمثل 81% من هذه الفئة العمرية. ووفق تقرير المعهد فإن متوسط الوقت الذي يقضيه الأطفال من هذه الفئة العمرية يوميا على الأنترنت لا يقل عن 4 ساعات و25 دقيقة، وهو أعلى متوسط زمني بين جميع الفئات العمرية بما فيها فئة البالغين. ويشير التقرير إلى أن الهاتف الذكي يرافق الأطفال طوال اليوم، بل إن أكثر من نصفهم يشغلونه منذ 6 صباحا. وتشير هذه المعطيات إلى أن 1 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة يستخدمون بشكل نشط تطبيقات تيك توك وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات، في حين يقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة 40% من وقتهم على الأنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة يوتيوب. وكشف التقرير أيضا أن أكثر من 1.2 مليون طفل بين سن 7 و14 تعرضوا لإعلانات لا تلائم سنهم عبر الأنترنت. تأتي هذه الأرقام في وقت تعمل فيه وارسو على تجديد الرقابة على ولوج القاصرين إلى الأنترنت، وبعد أن دعت المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود أكبر على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار، وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغربيين غارب الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
4: هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
3: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجندر أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: غيم راديو.
2: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
6: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتيليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
5: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
7: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي إن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
5: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصص اجتماعية. ورياضيا كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح للفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين و الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل جماهير المغربي.
5: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
9: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
5: صرح رياضي له صيت عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
10: كرة القدم أصبحت علم، المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين، والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللاعب اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقى بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف، اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
5: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات، وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن طموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي، وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 mahalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: الخبر من المصدر.
14: المنظومات البيئية للمدن المينائية الإفريقية شكلت محور جلسة نقاش نظمت بطنجة في إطار فعاليات الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المناقشات خلال هذا اللقاء تمحورت حول موضوعين أساسيين يتعلقان بالحكامة من أجل التنمية المستدامة للساحل الأطلسي الإفريقي من طنجة إلى كاب تاون، ودور الذكاء الاصطناعي في بروز منظومات بيئية ذكية للمدن المينائية. ميناء الداخل الأطلسي تم تصميمه كمنظومة لوجستية وصناعية متكاملة. خلال مرحلة إنجاز هذا المشروع يتم إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يشكل رافعة أساسية لبناء بنية تحتية مينائية ذكية ومستدامة. ومن خلال رؤية طنجة كاب تاون، سلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للمدن المينائية الإفريقية في بناء ممرات جديدة للنمو والمرونة والاندماج الإقليمي. ومن خلال تموضع هذه المنظومات البيئية كمحركات للتعددية الترابية والتعاون جنوب جنوب، أبرز المشاركون قدرة الذكاء الاصطناعي على مواكبة التخطيط والاستشراف وبروز حكامة موجهة نحو المستقبل.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد

0: المدنية، فضلا عن تنزيل استراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي، وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتيليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ، فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
1: بدانيان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر شراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
2: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي إن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكن من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
1: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة التهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا، وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع

0: في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس ما وقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
0: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
2: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
0: صرح رياضي له صيت عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
3: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام. هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقى بكرة القدم المغربية. اليوم منتخب الشباب، أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب. هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج. التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام. أعتقد أن النتائج واضحة. منتخب الشباب فوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول لقب نهائي كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
0: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة. ألقاكم في موعد إخباري جديد.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نكتشفوا واحد الحرفة تقليدية عريقة اللي كتعتبر جزء من الموروث المغربي الأصيل، وهي النجادة التقليدية. حرفة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتحول الجلد الطبيعي إلى منتوجات كتزيل الفضاءات وكتحافظ على الهوية المغربية. ومعنا المعلم خالد اللي غادي يعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلم خالد، مرحبا بك اليوم معنا في برنامج حرف المغرب. بداية، معلم خالد، امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: الحرفة هادي بعدا هي عشت معايا واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفة. كان في الحي ديالنا كانوا معلمية، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هادي يعني كنحملو وعجبتني ديك الحرفة، لأن فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفة دابا حاليا، بالتجربة ديالها ما بين ليزاتوليين، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
1: تبارك الله عليك المعلم خالد. معلم خالد، من اختيار الجد والإعداد ديالو مرورا بالقص والخياطة والتزيين وصولا إلى المنتوج النهائي، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها العمل داخل هذه الورشة؟
2: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه حنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج. كناخذوا العبار، عاد كندوز المرحلة ديالنا، هو أننا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لأن هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي. وعاد كندوز ندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، موراها كندوزو مرحلة الفصالة، من بعد الفصالة كندوزو الخياطة، من بعد الخياطة كندوزو التلباس اللي هو المونتاج، ابري كندوز لافينيسيون وعاد كنوجدو داك المنتوج.
1: كيف ما كنعرفوا المعلم، كل حرفة عندها التحديات ديالها الخاصة، شنو هي المرحلة اللي كتطلب تركيز ودقة أكثر من غيرها؟
2: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل لأن حنا عندنا الزربية، ملي كنقولوا الزربية راه كندوز عليها واحد المرحلة اللي هما موليها هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إين فوا كتقطع الزربية عارف بأنك قطعتي واحد المنتوج اللي تسوى غالي، ويعني ساكوت شعر، وهذا هو اللي كنركز على مرحلة الفصالة.
1: المعلم خالد، كيف ما كنعرفوا ان النجاده ماشي غير حرفه بل هي فن كذلك، منين كيستمد الحرفي التصاميم ديالو وكيفاش كيوفق بين الاصاله واللمسه العصريه في المنتوجات ديالو؟
2: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري الركمانه، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهم اللي كنتنض عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصالة. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانة.
1: المعلم، كنعرفوا بلي كاين النجادة التقليدية والنجادة العصرية، يعني شنو الفرق بين المنتوج التقليدي المصنوع باليد والمنتوج العصري، وعلاش مازال كاين إقبال على الصناعة التقليدية رغم يعني تطور وسائل الإنتاج؟
2: فعلا الناس باقيين، لأن الناس يقول لك راه نجادة تقليدية نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاوهم مقارنة كيلقاوها بحال بحال. النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس، النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة، كنهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها، راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفة، راه كندوي على الرافية اللي داك كل هذا يعني المنتوجات النباتيه، لان حتى هما راه كندوزو حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي هذا هو الفرق.
1: كآخر سؤال معلم، والشباب اليوم مهتمين بتعلم هذه الحرفة، وكيفاش يمكن لنا نشجعوا الأجيال الصاعدة على الحفاظ على هذا الموروث هذا؟
2: كاينين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول. إذا من الأحسن راه كاينه مبادرة التنمية البشرية، كاينه وكالة التنمية الاجتماعية، كاينه مؤسسة محمد السادس. هادو بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول، لانه يدير المقاوله ديالو راسو، والدوله فاتحه الباب فهاد النطاق هذا.
1: شكرا المعلم خالد على الوقت اللي عطيتينا وعلى هاد المعلومات القيمه. هكذا كنكونوا قربناكم مستمعينا من عالم النجادة التقليدية، حرفة كتختزل سنوات من الخبرة والإبداع، وكتبقى شاهدة على غنى التراث المغربي والتنوع دياله. شكرا للمتابعة ديالكم، وإلى اللقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب على ريم راديو. سلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
7: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي، وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستطرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
6: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر شراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
4: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي إن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكنت من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
6: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيدة التهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دوليا وبليون الفرنسية، دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا، شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصص اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة. يمكن نفس موقع في المباراة الثانية تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالات العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح للفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه تدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربية.
6: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
9: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
6: صرح رياضي له صيت عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال الدين بوهندي.
10: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين، والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللاعب اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقى بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، بطل العالم. يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام. أعتقد أن النتائج واضحة. منتخب الشباب فوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول قبل نهاية كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
6: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة. ألقاكم في موعد إخباري جديد.
3: غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كتعد الأمثال والحكام والشعر خلاصة تجارب إنسانية طويلة ومتعددة، استطاع الإنسان من خلالها يختزل ملاحظاته حول السلوك البشري في عبارات موجزة كتحمل معاني عميقة. ومن ضمن أشهر ما قيل في الشعر واللي فيه حكمة قول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. بيت شعري كيعكس طبيعة التفاعل الإنساني مع الإحسان والمعاملة الجيدة، وكتبرز الفروق الفردية في الاستجابة للقيم الأخلاقية. وكيطرح هذا البيت الشعري الحكمة تساؤلات مهمة حول أثر الكرم والإحسان في تشكيل سلوك الأفراد، ومدى ارتباط ردود أفعالهم بخصائصهم الشخصية والأخلاقية. هذا البيت كيحمل قاعدة عميقة في علم النفس والسلوك البشري في التفرقة بين معادن الناس وحسن اختيار موضع الإحسان. فهذا البيت فيه حكمة ومعنى عميق، والفرد الكريم بطبعه أصيل، وإذا حسنتي ليه وكرمتيه فكتأثر عليه بالسلوك ديالك وكيشعر بالامتنان، وهذا كيخليه وفي لك مدى الحياة. والجزء الثاني من البيت: وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فاللئيم هو ذاك الفرد اللي ناكر للجميل وأناني وما كيقدرش المعروف، وإذا كرمتيه فكيظن أن هذا الإحسان ناتج على ضعف أو خوف، فكيزداد في الغرور والتمرد. والحكمة العامة اللي يقدر يستخلصها الفرد من هذا البيت الشعري أن العطاء خاص يتوضع في المكان الصحيح ومع الأفراد اللي كيستحقوه، لأن الجود لما كيتعطى للفرد اللي ما كيستحقوش يقدر يفسدوه لأنه ما عارفش قيمته. فالفرد الكريم كيتعرف بالنبل وحسن الخلق، وكيقدر المعروف، وكيحفظ الجميل، وكيعترف به. وهذا السلوك من أرقى مظاهر الأخلاق الإنسانية، لأنه كيقوم على الامتنان والوفاء والتقدير المتبادل بين الأفراد. أما الشطر الثاني من هذا البيت الشعري الحكمة، فمعناه أن الشخص اللئيم اللي كيفتقر للقيم الأخلاقية النبيلة ممكن يسيء فهم الإحسان ويعتبره ضعف، أو من أجل تحقيق حاجة من الطرف الآخر، وبدل ما يقابل المعروف بالشكر والتقدير يقدر يتمادى في طلب المزيد أو يتصرف بغطرسة. وكيعكس هذا السلوك خلل في منظومة القيم اللي كتحكم الأفراد، بحيث كيغيب الشعور بالامتنان وكيحل محله الاستغلال والجحود. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن تفسير هذا السلوك من خلال مفهوم التبادلية الاجتماعية، اللي كيفترض أن العلاقات الإنسانية كتقوم على مبدأ الأخذ والعطاء. فالأفراد الأسوياء نفسيا وعندهم أخلاق يشعروا بالالتزام المعنوي تجاه اللي كيقدم لهم الدعم أو المساعدة، وكيسعوا للمحافظة على التوازن في العلاقة عبر الرد الجميل أو التعبير عن الامتنان. أما الأفراد اللي كيتسموا بالأنانية أو النرجسية يقدروا يشوفوا الإحسان باعتباره حق مكتسب، الأمر اللي كيجعلهم أقل قدرة على تقدير جهود الآخرين وأكثر ميل لاستغلالها. وكتجلى صحة هذه الحكمة في مختلف مجالات الحياة. في الأسرة كنلقاو أبناء ترباو على القيم والأخلاق، كيقدروا تضحية الأب والأم وكيبادلوهم الاحترام والرعاية ملي كيكبروا، بينما كاين أبناء كيردوا الإحسان بالجحود والعقوق رغم كل اللي ممكن يبدلوه الوالدين من جهود في تربيتهم. وأيضا في بيئة العمل كنلقاو موظف كريم في عمله وكيضاعف جهده وكيأديه بإخلاص، في حين ممكن موظف غير مسؤول يستغل هذا الكرم لتحقيق مصالحه الشخصية بدون مراعاة مصلحة زميله أو المؤسسة. هذا البيت الشعري أيضا كينطبق على العلاقات الاجتماعية والصداقة، فالصديق الوفي كيشوف المواقف الطيبة دليل على المحبة والاحترام وكيسعى للحفاظ على العلاقة وتقويتها، أما الصديق اللي كيفتقر للمروءة يقدر يستغل طيبة صديقه لتحقيق مكاسب شخصية ثم يقدر يتخلى عليه عند أول اختبار حقيقي. ومن هنا كتضح أهمية التمييز بين الأفراد اللي كيستحقوا الثقة والمعاملة بإحسان، لأن طبيعة شخصية الفرد كتلعب دور أساسي في تحديد رد الفعل، لكن رغم ذلك خاص عدم تعميم هذه الحكمة بصورة مطلقة على الجميع. فالسلوك الإنساني معقد ومتأثر بعوامل متعددة، منها التربية والثقافة والظروف الاجتماعية والخبرات السابقة، ويقدروا بعض الأفراد يسيئوا التصرف نتيجة ظروف نفسية أو اجتماعية مؤقتة أو عرضية وماشي بسبب اللؤم أو الأخلاق. لذلك كل فرد خاصه يتحلى بالحكمة في التعامل مع الآخرين وما يصدرش أحكام نهائية عليهم. من جهة أخرى هذا الموضوع كيأكد على أهمية بناء الشخصية الأخلاقية من الصغر، فالتربية القائمة على الاحترام والامتنان كتساعد الفرد على تقدير جهود الآخرين والاعتراف بفضلهم، وحتى المؤسسات المجتمعية على اختلافها عندها دور مهم في التوجيه وغرس قيم الشكر والامتنان في نفوس الأفراد، لأنها قادرة تعزز متانة العلاقات الإنسانية. فالعلاقات عموما اللي كتقوم على تقدير المعروف واحترام اللي كيقوم به كتكون فيها ثقة، أما من اللي كتقوم على الجحود كتكون ضعيفة وفيها شك. فهذه الحكمة ماشي قاعدة مطلقة، ولكن كيبين أهمية الأخلاق في توجيه السلوك الإنساني وحسن اختيار اللي كيستحق الثقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المغرب حقق تحت قيادة جلالة الملك تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة. المغرب يتولى رسميا رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غرب المتوسط 5+5 للفترة 2026-2028. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، استقبل الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مابودو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو. وأشاد السيد مابود فانزو في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بتميز علاقات التعاونية التي تربط المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اللذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حج الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. من جانبها أبرزت مرشحة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي ترافق السيد مابود فانزو أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس. في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة اليوم بالدار البيضاء أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. أسماء الخياري.
15: خلال هذا اللقاء أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنية التحتية المائية وتحسين آلية الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتبع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. من جانبه ذكر العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية عبد الله نصيف بأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الجيولوجي يعد من البلدان المعرضة بشكل خاص للظواهر الطبيعية القصوى، وهي وضعية تفاقمت بفعل التغيرات المناخية. وأكد أن المملكة عززت قدراتها في مجال الوقاية والاستباق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا في هذا السياق بعملية إجلاء ساكنة القصر الكبير من قبل القوات المسلحة الملكية في بداية السنة الجارية تحسبا لارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس.
14: والمملكة تولت رسميا اليوم رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غربي البحر الأبيض المتوسط 5+5 برسم الفترة 2026-2028، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوزاري 11 للمجموعة المناقض بالرباط. ويخلف المغرب جمهورية مالطا التي تولت رئاسة هذه المجموعة منذ سنة 21 و2000، وتشكل رئاسة المملكة محطة مهمة في مسار التعاون الإقليمي في مجالات النقل واللوجستيك والتنقل المستدام، كما تعكس الثقة المتجددة التي حظي بها المغرب لدى الدول الأعضاء لمواصلة وتعزيز الدينامية التشاركية الرامية إلى بناء فضاء غرب متوسط أكثر ترابطا وقدرة على الصمود واندماجا. تصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
16: أهمية هذا اللقاء وهو انتقال الرئاسة للمملكة المغربية، وهذا شرف كبير، وكذلك يبين مدى ثقة المجتمع الدولي وبالخصوص الشركاء الأوروبيين وشمال إفريقيا في المملكة. هذه الدورة خاصة سوف تسلم المملكة الرئاسة. أهم المواضيع التي سوف تكون محط نقاش تهم تحسين الربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، انسيابية نقل الأشخاص والبضائع، دعم المبادلات التجارية، إزالة الكربون، الرقمنة، بالخصوص كيفية تشجيع النقل والتنقل، علما بأن أغلب التنقل يكون عبر البواخر سواء بالأشخاص أو البضائع. الآن كذلك الشركتين المغربية والفرنسية اللي تعمل تحت إشراف وتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وملك إسبانيا لتقديم عرض تقدم النفق الذي سوف يربط المغرب بإسبانيا، واللي يبقى حل نهائي ومستدام لتدفق السلع والبضائع ما بين المغرب وما بين باقي أوروبا. إضافة إلى ذلك جانب السكاكي اللي المنظمات الدولية اللي تشرف على النقل السكاكي والتي تشيد بالتجربة المغربية الرائدة تحت التعليمات الرشيدة لجلالة الملك، وذلك بخلق فضاء سكاكي من جيل جديد واللي بدأ الحمد لله وذلك بعد تدشين جلالة الملك في أفريل الماضي الخط الرابط ما بين الرباط ومراكش، وكذلك تحسين الربط ما بين الرباط وطنجة، وذلك حتى يصبح الربط ما بين طنجة ومراكش في 2:50 عوض 6 ساعات الآن.
14: اقتصاديا، تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وحسب بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس، فإن هذا اللقاء المنظم بالشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكتها. أخيرا في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب أتلانتا حيث سيكون الموعد مع مواجهة حاسمة أمام هايتي لحساب الجولة 3 من منافسات المجموعة 3. أسود الأطلس يدخلون المباراة بطموح تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة بعد تعادلهم أمام البرازيل وانتصارهم على اسكتلندا. في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء أكد مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أن هدفه الرئيس حاليا هو الفوز على هايتي، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينها. لنستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال كبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح للفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه تدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن يعني الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر رياحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنت منه إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
14: نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز لتكوين الرياضية، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
17: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي.
9: أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات، ومراكز للإيواء والإطعام، وقاعات للدراسة، وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
14: صرح رياضي له بريق عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال بوهندي.
10: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي، بهذه المرافق، بهذه البنية التحتية، اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللاعب اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقى بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، بطل العالم. يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء، فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول لقب نهائي كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو المغرب.
14: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الإخباري من نشرتكم الاقتصادية، في تقديمها فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينها. بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 2026. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يفيد بإحداث ما يقارب 35,000 مقاولة خلال 4 أشهر. وبنك إفريقيا يعزز دوره كجسر اقتصادي بين الصين وإفريقيا من خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. بنك المغرب أوضح في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026 أنه بعد ارتفاع بنسبة 8.2% سنة 2025 من المرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7.6% في 2027 مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط. في خبر آخر، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 قد بلغ ما مجموعه 34,954 مقاولة. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: أوضح المكتب في بلاغ له أن الأشخاص الاعتباريين شكلوا حصة مهمة من هذه المقاولات الحديثة بنسبة 75% من الإجمالي مقابل 25% بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وفيما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الشكل القانوني الأكثر طلبا لدى مؤسسي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت أزيد من 65% من مجموع التسجيلات، تليها شركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة تفوق 33%. وعلى المستوى الجهوي، تحتل جهة الدار البيضاء ستات المرتبة الأولى باستحواذها على ما يقارب 39% من المقاولات المحدثة أي الأشخاص الاعتباريون، تليها جهة الرباط سر القنيطرة بأزيد من 14% ومراكش أسفي بما يقارب 13% وطنجة تطوان الحسيمة بأكثر من 20%. أما من حيث قطاعات الأنشطة، فإن المقاولات الحديثة من فئة الأشخاص الاعتباريين تنشط أساسا في قطاع التجارة بنسبة تفوق 27%، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 24%، ثم الخدمات المختلفة بنسبة تفوق 19%، والنقل بما يقارب 8%، وأخيرا الصناعة بنسبة 70%.
4: وفي شأن اقتصادي آخر، عززت مجموعة بنك إفريقيا من تموقعها كشريك مرجعي في العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية من خلال توقيعها ببكين اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين ترومان تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص أعمال جديدة بين الصين وإفريقيا. تفاصيل أوفاء مع سارة بن شعفر.
18: ذكر بلاغ للمجموعة البنكية أن مذكرة التعاون الأولي الموقعة مع مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا في إطار الدورة الخامسة من المعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين والمرتقب تنظيمه سنة 2027 ببكين. وبموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بتطوير مبادرات مشتركة للترويج لهذا الحدث وتشجيع مشاركة المقاولات والوفود الإفريقية، وكذا تسهيل لقاءات العمل وفرص شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الصينيين ونظرائهم الأفارقة. كما يعكس توقيع مذكرة التعاون الإرادة المشتركة للشريكين من أجل تعزيز إدماج المقاولات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية ودعم توسعها الدولي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمغرب وباقي البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك إفريقيا، مع دعم تطوير الاستثمارات والمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وتندرج هذه المبادرات في إطار استراتيجية بنك إفريقيا الرامية لدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين إفريقيا وشركائها الدوليين والمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب جنوب.
4: وبهذا نختم عددنا الاقتصادي لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في عدد اقتصادي جديد. إلى اللقاء.
3: ريم راديو.
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المغرب حقق تحت قيادة جلالة الملك تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة. المغرب يتولى رسميا رئاسة مجموعة

0: حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو. وأشاد السيد مابود فانزو في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بتميز علاقة التعاونية التي تربط المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حج الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. من جانبها أبرزت مرشحة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي ترافق السيد مابود فانزو أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس. في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد وزير التجهيز والمال نزار بركة اليوم بالدار البيضاء أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. أسماء الخياري.
1: خلال هذا اللقاء أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنية التحتية المائية وتحسين آلية الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتبع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. من جانبه ذكر العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية عبد الله نصيف بأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الجيولوجي يعد من البلدان المعرضة بشكل خاص للظواهر الطبيعية القصوى، وهي وضعية تفاقمت بفعل التغيرات المناخية. وأكد أن المملكة عززت قدراتها في مجال الوقاية والاستباق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا في هذا السياق بعملية إجلاء ساكنة القصر الكبير من قبل القوات المسلحة الملكية في بداية السنة الجارية تحسبا لارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس.
0: والمملكة تولت رسميا اليوم رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غربي البحر الأبيض المتوسط 5+5 برسم الفترة 2026-2028، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوزاري 11 للمجموعة المناقض بالرباط. ويخلف المغرب جمهورية مالطا التي تولت رئاسة هذه المجموعة منذ سنة 21 و2000، وتشكل رئاسة المملكة محطة مهمة في مسار التعاون الإقليمي في مجالات النقل واللوجستيك والتنقل المستدام، كما تعكس الثقة المتجددة التي حظي بها المغرب لدى الدول الأعضاء لمواصلة وتعزيز الدينامية التشاركية الرامية إلى بناء فضاء غرب متوسط أكثر ترابطا وقدرة على الصمود واندماجا. تصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: أهمية هذا اللقاء وهو انتقال الرئاسة للمملكة المغربية، وهذا شرف كبير، وكذلك يبين مدى ثقة المجتمع الدولي وبالخصوص الشركاء الأوروبيين وشمال إفريقيا في المملكة. هذه الدورة خاصة سوف تسلم المملكة الرئاسة. أهم المواضيع التي سوف تكون محط نقاش تهم تحسين الربط بين ضفة البحر الأبيض المتوسط، انسيابية نقل الأشخاص والبضائع، دعم المبادلات التجارية، إزالة الكربون، الرقمنة، بالخصوص كيفية تشجيع النقل والتنقل، علما بأن أغلب التنقل يكون عبر البواخر سواء بالأشخاص أو البضائع. الآن كذلك الشركتين المغربية والفرنسية اللي تعمل تحت إشراف وتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وملك إسبانيا لتقديم عرض تقدم النفق الذي سوف يربط

0: بيت المغرب بإسبانيا، واللي يبقى حل نهائي ومستدام لتدفق السلع والبضائع ما بين المغرب وما بين باقي أوروبا. إضافة إلى ذلك جانب السكاكي اللي المنظمات الدولية اللي تشرف على النقل السكاكي، والتي تشيد بالتجربة المغربية الرائدة تحت التعليمات الرشيدة لجلالة الملك، وذلك بخلق فضاء سكاكي من جيل جديد، واللي بدأ الحمد لله وذلك بعد تدشين جلالة الملك في أفريل الماضي الخط الرابط ما بين الرباط ومراكش، وكذلك تحسين الربط ما بين الرباط وطنجة، وذلك حتى يصبح الربط ما بين طنجة ومراكش في 2:50 عوض 6 ساعات الآن.
1: اقتصاديا، تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وحسب بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس، فإن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكتها. أخيرا، في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب أتلانتا، حيث سيكون الموعد مع مواجهة حاسمة أمام هايتي لحساب الجولة 3 من منافسات المجموعة 3. أسود الأطلس يدخلون المباراة بطموح تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة بعد تعادلهم أمام البرازيل وانتصارهم على اسكتلندا. في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء، أكد مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أن هدفه الرئيس حاليا هو الفوز على هايتي، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينها. لنستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا استقبال كبير ديال الجماهير المغربيه اينما حل وارتاح على الفريق الوطني المغربي، الا والجمهور يستقبل الابطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الاقمصه، كل هذه كتدخل في اطار داك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بان الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراه، تسجيل اكبر عدد من الاهداف، ثم كذلك ان شاء الله اخذ الرياده للتحول الى الدور الثاني باكثر رياحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
1: نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز لتكوين الرياضية، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
3: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدارب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
1: صرح رياضي له بريق عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال بوهندي.
4: كرة القدم أصبحت علم، المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللاعب اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقى بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف، اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوزه بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه مدينة طنجة وتلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس:
6: الجهوية المتقدمة التي أرصينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاص بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته.
5: وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من
6: ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية.
5: وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة أن دور العمالات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضاً في إطار تكامل مؤسساتي يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في
6: وإقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجيات اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئات الهشة في دينامية التنمية.
5: من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب.
6: إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكامل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين.
5: وفي السياق ذاته، أوضح جلالة الملك أن التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة تستمد قوتها من كونها جزءا من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة. وتابع صاحب الجلالة قائلا:
6: المجال الترابي في منظورنا هو فضاء لتحرير الطاقات وتعبئة الموارد وبناء الشراكات وتحقيق المواءمة بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية. وتكريسا لهذا التوجه، أطلقنا جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة يجسد إرادة راسخة في تجديد أساليب العمل العمومي.
5: وأكد جلالة الملك أن هذا العمل ينطلق من التشخيص الدقيق لحاجيات الساكنة والإنصات للفاعلين المحليين وترتيب الأولويات وفق أثرها المباشر على المواطن، ولا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي. وشدد جلالته على أن الهدف المنشود هو تحسين ظروف العيش الكريم، مبرزا أن أهمية هذه البرامج لا تكمن في حجم المشاريع التي تحملها فحسب، بل في المنهجية التي تؤسس لها والقائمة على التشاور والتعاقد والتتبع والتقييم والنجاعة في استعمال الموارد وربط الأهداف بالنتائج. وبذلك يضيف صاحب الجلالة: تصبح التنمية الترابية مسارا مشتركا تتقاسم فيه الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولية بلورة المشاريع وتنفيذها وتقييم أثرها. وخلص جلالة الملك لأن نجاح الحكامة الترابية يظل رهينا بقدرة المؤسسات المنتخبة على الاطلاع بأدوارها كاملة وبمدى تأهيل المنتخبين وتقوية آليات التشاور وتطوير الشراكات بين مختلف مستويات تدبير الشأن.
7: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو،
8: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المغرب حقق تحت قيادة جلالة الملك تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة. المغرب يتولى رسميا رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غربي المتوسط 5+5 للفترة 2026-2028. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، استقبل الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مابودو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو. وأشاد السيد مابودو فانزو في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بتميز علاقات التعاونية التي تربط المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حجة الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. من جانبها أبرزت مرشحة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي ترافق السيد مابودو فانزو أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس. في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد وزير التجهيز والمال نزار بركة اليوم بالدار البيضاء أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها أسماء الخيار.
8: خلال هذا اللقاء أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرة المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنية التحتية المائية وتحسين آلية الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتبع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. من جانبه ذكر العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية عبد الله نصيف بأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الجيولوجي يعد من البلدان المعرضة بشكل خاص للظواهر الطبيعية القصوى، وهي وضعية تفاقمت بفعل التغيرات المناخية. وأكد أن المملكة عززت قدراتها في مجال الوقاية والاستباق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا في هذا السياق بعملية إجلاء ساكنة القصر الكبير من قبل القوات المسلحة الملكية في بداية السنة الجارية تحسبا لارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس.
1: والمملكة تولت رسميا اليوم رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غربي البحر الأبيض المتوسط 5+5 برسم الفترة 2026-2028، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوزاري 11 للمجموعة المناقضة بالرباط. ويخلف المغرب جمهورية مالطا التي تولت رئاسة هذه المجموعة منذ سنة 2021، وتشكل رئاسة المملكة محطة مهمة في مسار التعاون الإقليمي في مجالات النقل واللوجستيك والتنقل المستدام، كما تعكس الثقة المتجددة التي حظي بها المغرب لدى الدول الأعضاء لمواصلة وتعزيز الدينامية التشاركية الرامية إلى بناء فضاء غرب متوسط أكثر ترابطا وقدرة على الصمود واندماجا. تصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
0: أهمية هذا اللقاء وهو انتقال الرئاسة للمملكة المغربية، وهذا شرف كبير، وكذلك يبين مدى ثقة المجتمع الدولي وبالخصوص الشركاء الأوروبيين وشمال إفريقيا في المملكة. هذه الدورة خاصة سوف تسلم المملكة الرئاسة أهم المواضيع التي سوف تكون محط نقاش، تهم تحسين الربط بين ضفة البحر الأبيض المتوسط، انسيابية نقل الأشخاص والبضائع، دعم المبادلات التجارية، إزالة الكربون، الرقمنة، بالخصوص كيفية تشجيع النقل والتنقل، علما بأن أغلب تنقل يكون عبر البواخر سواء بالأشخاص أو البضائع. الآن كذلك الشركتين المغربية والفرنسية اللي تعمل تحت إشراف وتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وملك إسبانيا لتقديم عرض تقدم النفق الذي سوف يربط المغرب بإسبانيا، واللي يبقى حل نهائي ومستدام لتدفق السلع والبضائع ما بين المغرب وما بين باقي أوروبا. إضافة إلى ذلك جانب السكاكي اللي المنظمات الدولية اللي تشرف على النقل السكاكي والتي تشيد بالتجربة المغربية الرائدة تحت التعليمات الرشيدة لجلالة الملك، وذلك بخلق فضاء سكاكي من جيل جديد واللي بدأ الحمد لله، وذلك بعد تدشين جلالة الملك في أبريل الماضي الخط الرابط ما بين الرباط ومراكش، وكذلك تحسين الربط ما بين الرباط وطنجة، وذلك حتى يصبح الربط ما بين طنجة ومراكش في 2:50 عوض 6 الآن.
1: اقتصاديا، تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وحسب بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس، فإن هذا اللقاء المنظم بالشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكتها. أخيرا في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب أتلانتا حيث سيكون الموعد مع مواجهة حاسمة أمام هايتي لحساب الجولة 3 من منافسات المجموعة 3. أسود الأطلس يدخلون المباراة بطموح تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة بعد تعادلهم أمام البرازيل وانتصارهم على اسكتلندا. في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء أكد مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أن هدفه الرئيس حاليا هو الفوز على هايتي، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينها. لنستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال كبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح على الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر رياحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنت منا إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
1: نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز لتكوين الرياضية بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
3: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدارب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
1: صرح رياضي له بريق عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال بوهندي.
4: كرة القدم أصبحت علم، المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين، والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم،
9: بطل العالم.
4: يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف، اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب فوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو المغرب.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نظمت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين حفلين لتسليم بقع أرضية لفائدة منتسبي المؤسسة.
11: شهدت مدينة سيلف ليدق وابن ملال عملية تسليم شواهد الملكية، وهذه العملية جندت لها القوات المسلحة الملكية عدد من المصالح ديالها، وخاصة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من أجل
5: المندوبية الجهوية للمؤسسة. أشرفت بالفنيدق وبني ملال على توزيع بقع أرضية لفائدة المستفيدين في إطار الجهود الرامية إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتوفير ظروف سكن لائقة لهم، وذلك بحضور السلطات المحلية والعسكرية وممثلي المصالح المعنية. المستفيدون عبروا عن بالغ امتنانهم وعميق شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذه المبادرة الملكية الكريمة.
12: كنشكر جلالة الملك محمد السادس الله ينصره والله يعافيه، فرحانين بهذه الهبة اللي تلقى أرضية، وصفتي كأرملة فرحانة بزاف بهذه الهبة، وكنشكر جميع السلطات، وكنشكر مؤسسه الحسن الثاني اعمال اجتماعيه.
9: كنشكر جميع من ساهم في هذه المبادره الحسنه، وعلى راسهم صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله والاسره العلويه وجميع من ساهم في هذه المبادره الحسنه والمؤسسه الحسن الثاني.
5: هذه المبادرة تعكس العناية السامية الدائمة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لأفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال، تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة، شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب من مختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكا وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحديات التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري الجديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المغرب حقق تحت قيادة جلالة الملك تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، يؤكد وزير التجهيز والمأنزر بركة. المغرب يتولى رسميا رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غربي المتوسط 5+5 للفترة 2026-2028. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، استقبل الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مابودو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو. وأشاد السيد مابودو فانزو في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بتميز علاقات التعاونية التي تربط المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حج الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. من جانبها أبرزت مرشحة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي ترافق السيد مابودو فانزو أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس. في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة اليوم بالدار البيضاء أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها أسماء الخيار.
8: خلال هذا اللقاء أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنية التحتية المائية وتحسين آلية الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتبع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. من جانبه ذكر العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية عبد الله نصيف بأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الجيولوجي يعد من البلدان المعرضة بشكل خاص للظواهر الطبيعية القصوى، وهي وضعية تفاقمت بفعل التغيرات المناخية. وأكد أن المملكة عززت قدراتها في مجال الوقاية والاستباق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا في هذا السياق بعملية إجلاء ساكنة القصر الكبير من قبل القوات المسلحة الملكية في بداية السنة الجارية تحسبا لارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس.
1: والمملكة تولت رسميا اليوم رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غربي البحر الأبيض المتوسط 5+5 برسم الفترة 2026-2028، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوزاري 11 للمجموعة المناقض بالرباط. ويخلف المغرب جمهورية مالطا التي تولت رئاسة هذه المجموعة منذ سنة 21 و2000، وتشكل رئاسة المملكة محطة مهمة في مسار التعاون الإقليمي في مجالات النقل واللوجستيك والتنقل المستدام، كما تعكس الثقة المتجددة التي حظي بها المغرب لدى الدول الأعضاء لمواصلة وتعزيز الدينامية التشاركية الرامية إلى بناء فضاء غرب متوسط أكثر ترابطا وقدرة على الصمود واندماجا. تصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
0: أهمية هذا اللقاء وهو انتقال الرئاسة للمملكة المغربية، وهذا شرف كبير، وكذلك يبين مدى ثقة المجتمع الدولي وبالخصوص الشركاء الأوروبيين وشمال إفريقيا في المملكة. هذه الدورة خاصة سوف تسلم المملكة الرئاسة أهم المواضيع التي سوف تكون محط نقاش، تهم تحسين الربط بين ضفة البحر الأبيض المتوسط، انسيابية نقل الأشخاص والبضائع، دعم المبادلات التجارية، إزالة الكربون، الرقمنة، بالخصوص كيفية تشجيع النقل والتنقل، علما بأن أغلب التنقل يكون عبر البواخر سواء بالأشخاص أو البضائع. الآن كذلك الشركتين المغربية والفرنسية اللي تعمل تحت إشراف وتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وملك إسبانيا لتقديم عرض تقدم النفق الذي سوف يربط المغرب بإسبانيا، واللي يبقى حل نهائي ومستدام لتدفق السلع والبضائع ما بين المغرب وما بين باقي أوروبا. إضافة إلى ذلك جانب السككي اللي المنظمات الدولية اللي تشرف على النقل السككي والتي تشيد بالتجربة المغربية الرائدة تحت التعليمات الرشيدة لجلالة الملك، وذلك بخلق فضاء سككي من جيل جديد واللي بدأ الحمد لله وذلك بعد تدشين جلالة الملك في أفريل الماضي الخط الرابط ما بين الرباط ومراكش، وكذلك تحسين الربط ما بين الرباط وطنجة، وذلك حتى يصبح الربط ما بين طنجة ومراكش في 2:50 عوض 6 ساعات الآن.
1: اقتصاديا، تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وحسب بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس، فإن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكتها. أخيرا في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب أتلانتا حيث سيكون الموعد مع مواجهة حاسمة أمام هايتي لحساب الجولة 3 من منافسات المجموعة 3. أسود الأطلس يدخلون المباراة بطموح تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة بعد تعادلهم أمام البرازيل وانتصارهم على اسكتلندا. في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء أكد مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أن هدفه الرئيس حاليا هو الفوز على هايتي، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينها. لنستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال كبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح للفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن يعني الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر رياحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنت منه إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
1: نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز لتكوين الرياضية، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
3: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
1: صرح رياضي له بريق عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال بوهندي.
4: كرة القدم أصبحت علم، المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللاعب اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقى بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، بطل العالم. يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء، فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوزه بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو المغرب.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
13: غيم راديو، الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال جلسة تشريعية، مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ، وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وحظي مشروع القانون بموافقة 80 نائبا برلمانيا مقابل معارضة نائبين. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذا النص المتعلق بإحداث شركة موانئ المغرب شين ميم يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة بهدف تحسين جودة التدبير وتوفير المرونة اللازمة لتعزيز نجاعتها، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين بالوكالة الوطنية للموانئ والعمل على تطوير مكتسباتهم المهنية والاجتماعية. السيد بركة أضاف أن اختصاصات الشركة ستشمل أيضا إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح الرخص الخاصة باستغلال الأنشطة المينائية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام، إلى جانب ممارسة مهام المراقبة المرتبطة بها تجاه المستفيدين.
14: ريم راديو.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
16: في ليلة مغربية بامتياز، تألقت ملكة الأندلس أسماء المنور على منصة النهضة بالرباط ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين. وبإطلالة ساحرة تعكس أصالة القفطان المغربي، افتتحت المنور سهرتها بأغنية احنا جينا لتلهب حماس الجمهور العريض الذي تفاعل بقوة، خاصة مع مرافقة راقصين يرتدون قميص المنتخب الوطني. وتواصل هذا النبض الوطني مع أغنية مغاربة في مشهد جسد رابط الانتماء القوي بين الفنانة وجمهورها. وببراعة المايسترو تنقلت المنور بجمهورها من أوج الحماس إلى عوالم الرومانسية الدافئة بأغنية صبية، قبل أن تستجيب لطلبات الحاضرين بأداء رائعتها عند الزين وسط الزغاريد والهتافات. ولم تكتفي الفنانة بتقديم ريبرتوارها الغني، بل منحت منصة موازين لأصوات شابة واعدة أشرفت على تأطيرها مسبقا، حيث شاركتهم أداء لوحات غنائية ممتعة في التفاتة تؤكد دورها في دعم وتوجيه الجيل الجديد من الفنانين المغاربة. ووفاء لتنوعها الفني الذي عرفت به، حلقت أسماء المنور عاليا في سماء الأغنية الخليجية والطربية، مقدمة روائع كخينة والمحكمة، لتوقع بذلك على نجاح باهر في ثالث مشاركاتها في المهرجان.
14: غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
17: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
14: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
14: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوث نام من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المغرب حقق تحت قيادة جلالة الملك تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة. المغرب يتولى رسميا رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غربي المتوسط 5+5 للفترة 2026-2028. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، استقبل الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مابودو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو. وأشاد السيد مابودو فانزو في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بتميز علاقات التعاونية التي تربط المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حج الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. من جانبها أبرزت مرشحة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي ترافق السيد مابودو فانزو أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس. في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد وزير التجهيز

0: المائية وتحسين آلية الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتبع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي، وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. من جانبه ذكر العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية عبد الله نصيف بأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الجيولوجي يعد من البلدان المعرضة بشكل خاص للظواهر الطبيعية القصوى، وهي وضعية تفاقمت بفعل التغيرات المناخية. وأكد أن المملكة عززت قدراتها في مجال الوقاية والاستباق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس، مذكرا في هذا السياق بعملية إجلاء ساكنة القصر الكبير من قبل القوات المسلحة الملكية في بداية السنة الجارية تحسبا لارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس.
1: والمملكة تولت رسميا اليوم رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غربي البحر الأبيض المتوسط 5+5 برسم الفترة 2026-2028، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوزاري 11 للمجموعة المناخ بالرباط. ويخلف المغرب جمهورية مالطا التي تولت رئاسة هذه المجموعة منذ سنة 2021، وتشكل رئاسة المملكة محطة مهمة في مسار التعاون الإقليمي في مجالات النقل واللوجستيك والتنقل المستدام، كما تعكس الثقة المتجددة التي حظي بها المغرب لدى الدول الأعضاء لمواصلة وتعزيز الدينامية التشاركية الرامية إلى بناء فضاء غرب متوسط أكثر ترابطا وقدرة على الصمود واندماجا. تصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: أهمية هذا اللقاء وهو انتقال الرئاسة للمملكة المغربية، وهذا شرف كبير، وكذلك يبين مدى ثقة المجتمع الدولي وبالخصوص الشركاء الأوروبيين وشمال إفريقيا في المملكة. هذه الدورة خاصة سوف تسلم المملكة الرئاسة. أهم المواضيع التي سوف تكون محط نقاش تهم تحسين الربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، انسيابية نقل الأشخاص والبضائع، دعم المبادلات التجارية، إزالة الكربون، الرقمنة، بالخصوص كيفية تشجيع النقل والتنقل، علما بأن أغلب التنقل يكون عبر البواخر سواء بالأشخاص أو البضائع. الآن كذلك الشركتين المغربية والفرنسية اللي تعمل تحت إشراف وتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وملك إسبانيا لتقديم عرض تقدم النفق الذي سوف يربط المغرب بإسبانيا، واللي يبقى حل نهائي ومستدام لتدفق السلع والبضائع ما بين المغرب وما بين باقي أوروبا. إضافة إلى ذلك جانب السكاكي اللي المنظمات الدولية اللي تشرف على النقل السكاكي والتي تشيد بالتجربة المغربية الرائدة تحت التعليمات الرشيدة لجلالة الملك، وذلك بخلق فضاء سكاكي من جيل جديد، واللي بدأ الحمد لله وذلك بعد تدشين جلالة الملك في أبريل الماضي الخط الرابط ما بين الرباط ومراكش، وكذلك تحسين الربط ما بين الرباط وطنجة، وذلك حتى يصبح الربط ما بين طنجة ومراكش في 2:50 عوض 6 الآن.
1: اقتصاديا، تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وحسب بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس، فإن هذا اللقاء المنظم بالشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكتها. أخيرا في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب أتلانتا، حيث سيكون الموعد مع مواجهة حاسمة أمام هايتي. لاح

0: حسابي الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، أسود والأطلس يدخلون المباراة بطموح تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة بعد تعادلهم أمام البرازيل وانتصارهم على اسكتلندا. في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء، أكد مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أن هدفه الرئيس حاليا هو الفوز على هايتي، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عين. لنستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح للفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنت منا إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
0: نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز لتكوين الرياضية، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
2: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
0: صرح رياضي له بريق عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال بوهندي.
3: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين، والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي، بهذه المرافق، بهذه البنية التحتية، اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية. اليوم منتخب الشباب، أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم،
4: بطل
3: يعني
4: العالم.
3: أنت أفضل صحيح. فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء، فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة. منتخب الشباب فوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
5: غيم راديو.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أبيلاردو دي لا إسبيريا عقب انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا، وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لي عقب انتخابكم رئيسا لجمهورية كولومبيا أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية التي أناطكم بها الشعب الكولومبي. هذا وأضاف جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا لكم في هذا الصدد استعدادي للعمل سويا مع فخامتكم من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: الفضاء التاريخي للشلة أحيت المغنية الفرنسية اليونانية ميلينا فلاخوس حفلا فنيا ينبض بحوار الأصالة والحداثة، قادت خلاله الجمهور في رحلة موسيقية بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان والشرق. ومنذ انطلاق النغمات الأولى التي عزفتها على آلة العود فرضت حضورا آسرا بمرافقة فرقة موسيقية، وطوال الأمسية قدمت ميلينا أعمالها خاصة وأخرى مستوحاة من التراث الموسيقي اليوناني، حيث أتيحت للجمهور فرصة اكتشاف أو إعادة اكتشاف عدد من أبرز أغاني رصيدها الفني، كما أفسحت المجال لشغفها بالرقص من خلال أداء حركات مستوحاة من التقاليد المتوسطية التي تشكل جزءا أساسيا من عالمها الفني. ومن خلال عرضها بشلة أكدت الفنانة الفرنسية اليونانية أن الموسيقى يمكن أن تكون في الآن ذاته ذاكرة واحتفالا وجسرا بين الثقافات.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع القانون بتتميم المادة 93 بعد المئة من القانون المتعلق بمدونة الشغل كما وافق عليه مجلس المستشارين. وفي عرض قدمه بالمناسبة أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن مهنة الحراسة عرفت تحولات مهمة خلال العقدين الأخيرين، لا سيما صدور القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وما ترتب عن ذلك من مهام ومسؤوليات أكبر بالنسبة للحارس، إلى جانب تزايد اللجوء إلى أعمال الحراسة من خلال إبرام الصفقات العمومية وعقود الخدمات. كما توقف الوزير عند أبرز مضامين مشروع القانون المذكور وتحديدا تتميم المادة 93 بعد المئة من مدونة الشغل. وكان مجلس المستشارين قد صادق بالإجماع في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 16 يونيو الجاري على مشروع القانون بتتميم المادة 93 بعد المئة من القانون المتعلق بمدونة الشغل، الرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
4: أخبار المغرب والعالم.
7: في الفضاء التاريخي للشلة أحيت المغنية الفرنسية اليونانية ميلينا فلاخوس حفلا فنيا ينبض بحوار الأصالة والحداثة، قادت خلاله الجمهور في رحلة موسيقية بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان والشرق. ومنذ انطلاق النغمات الأولى التي عزفتها على آلة العود فرضت حضورا آسرا بمرافقة فرقة موسيقية. وطوال الأمسية قدمت ميلينا أعمالها الخاصة وأخرى مستوحاة من التراث الموسيقي اليوناني، حيث أتيحت للجمهور فرصة اكتشاف أو إعادة اكتشاف عدد من أبرز أغاني رصيدها الفني، كما أفسحت المجال لشغفها بالرقص من خلال أداء حركات مستوحاة من التقاليد المتوسطية التي تشكل جزءا أساسيا من عالمها الفني. ومن خلال عرضها بشلة أكدت الفنانة الفرنسية اليونانية أن الموسيقى يمكن أن تكون في الآن ذاته ذاكرة واحتفالا وجسرا بين الثقافات.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
9: بعد إنجاز مونديال سنة 1986 رجع المنتخب المغربي لكأس العالم سنة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيصبح أول منتخب عربي غيشارك في 3 ديال النسخ من المونديال. الأسود تأهلوا بعد مشوار قوي في التصفيات، تصدروا فيها مجموعة ضمت أنذاك تونس، إثيوبيا والبنين، قبل ما يتجاوزوا زامبيا والسنغال في الدور الحاسم. في النهائيات وضعت القرعة المنتخب الوطني في مجموعة ضمت بلجيكا، السعودية وهولندا. تشكيلات المنتخب المغربي في المونديال ديال سنة 1994 ضمت أسماء بارزة من بينها مصطفى حجي، أحمد البجا، وعبد السلام الغريسي، رشيد نكلوز، طاهر الخلج، وعبد الكريم الحضريوي، حسن ناظر، ومحمد الشاوش، ومصطفى الحديوي تحت القيادة ديال المدرب عبد الله بليندا. البداية كانت أمام المنتخب البلجيكي بقيادة الحارس ميشيل بوردوم، وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد. المباراة الثانية كانت أول مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم بين المغرب والسعودية. اللقاء انتهى بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد سجلوا محمد الشاوش للمنتخب الوطني. في المباراة الأخيرة واجهوا أسود الأطلس منتخب هولندا، وغتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الهولندي ويغادر المغرب البطولة. بالرغم من أن رحلة الولايات المتحدة سنة 1994 توقفت في الدور الأول، لكنها شكلت محطة جديدة في مسار حضور المنتخب الوطني المغربي على الساحة العالمية، ورسخت استمرارية الأسود بين كبار المنتخبات المشاركة في المونديال. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال، تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة، شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب من مختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحدية التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
1: ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: Les échanges agricoles entre le Maroc et la France sur la période 2022-2025 confirment une dynamique favorable et équilibrée, illustrant une complémentarité économique structurante au service d'échanges stables et mutuellement bénéfiques. C'est ce qu'a souligné à Rabat le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouhari. Lors d'une rencontre avec le président du pôle agricole et agroalimentaire du MEDEF, mouvement des entreprises de France internationale, Jean-Paul Toris. Le responsable français a affirmé de son côté que les entreprises françaises opérant dans les secteurs agricoles et agroalimentaires sont prêtes à renforcer leurs investissements et à sceller de nouveaux partenariats au Maroc.
5: Nous sommes très heureux d'avoir été reçus ce matin par Monsieur Son Excellence le ministre de l'Agriculture du Maroc, qui nous a confirmé l'excellent climat de collaboration et de partenariat qui existe entre nos deux pays, qui a invité les entreprises françaises de ce secteur que nous représentons à venir investir et collaborer avec les entreprises marocaines. Et nous avons compris la grande ambition du Maroc dans le plan d'énergie verte et irrigation, et nous sommes prêts à l'accompagner.
4: À cette occasion, le ministre Ahmed El Bouhari a invité les entreprises françaises à co-investir dans les usines de transformation locale et dans la chaîne du froid écologique, dans l'objectif de conquérir ensemble de nouveaux marchés régionaux et internationaux.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وأبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي، وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. وتطرق السيد هلال إلى الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدها الوفد مع كبار المسؤولين بجمهورية إفريقيا الوسطى لا سيما في بانغي وبوار، مشيرا إلى التوافق الكبير والحقيقي بشأن التقدم الهام والمحمود الذي أحرزته جمهورية إفريقيا الوسطى، مسجلا أن مخاطبي الوفد الأممي أشاروا على الخصوص إلى عودة السلام والاستقرار في معظم التراب الوطني، وكذا استمرار تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة لسنة 2019. كما تطرق إلى السير السلمي والمنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والمحلية التي جرت في دجنبر 2025، وعودة العديد من المجموعات المسلحة إلى المسار السلمي خلال سنة 2025، واكبتها عمليات واسعة لنزع الأسلحة والتعبئة، وكذا التقدم الملحوظ في مجال العدالة الانتقالية لا سيما بروتوكول التعاون الموقع بين المحكمة الجنائية الخاصة واللجنة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والمصالحة.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: تحويل سلاسل الإمدادات البريدية نحو مستقبل رقمي قائم على التجارة الإلكترونية هو شعار الدورة الثالثة لمنتدى القادة البريديين للمنطقة العربية. المنتدى نظمته مجموعة بريد المغرب بشراكة مع الاتحاد البريدي العالمي. يسعى إلى بحث سبل مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع البريدي في ظل النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
8: This is a very important forum because it is the only avenue.
7: يعد هذا المنتدى في غاية الأهمية لأنه يمثل المنصة والفرصة الوحيدة التي تتيح لنا الالتقاء بالرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات البريدية في المنطقة بأكملها. فالرؤساء التنفيذيون هم واضعوا الاستراتيجيات في منظماتهم، ونحن نؤمن تماما أنهم حين يتبادلون الخبرات ويتعلمون من بعضهم في هذا المستوى الرفيع سيتمكنون من استخدام هذه المعارف لتطوير وتحديث الأنظمة البريدية في بلدانهم. وناقش المشاركون في هذا المنتدى آليات دعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وتيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى استكشاف سبل تمويل مشاريع التحديث والتحول الرقمي بما يعزز تنافسية القطاع البريدي العربي وقدرته على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. وخلال هذه المناسبة جرت مراسم إصدار طابع بريدي مشترك بين المغرب وموريتانيا بحضور المدير العام للشركة الموريتانية للبريد موري بوست عليون ولد عيسى.
1: غريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكننة الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
5: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
6: المشروع الذي نحضره اليوم ومشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
7: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام. كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعة السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم اليوم من الجمعة للجمعة.
5: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة صرغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة، إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
4: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية. وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة للأربعاء أن يصبح الطقس حاراً نسبياً إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما ومصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية، كما ستهم سحب غير مستقرة ورعدية مرفوقة بقطرات أو زخات محلية مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية، ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وأقصى الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مرفوقة بتطاير الغبار محليا، كما ستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وما بين 24 و30 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى، كما ستشهد درجة الحرارة انخفاضا بأغلبية مناطق البلاد، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والعيون وقليل الهيجان بباقي السواحل.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
11: بعد 4 سنوات فقط على أول نسخة من كأس العالم، وصل المونديال لأوروبا لأول مرة عبر بوابة إيطاليا سنة 1934. هذه النسخة هذه عرفت تغييرات مهمة. لأول مرة تم اعتماد التصفيات من أجل تحديد المنتخبات المتأهلة بمشاركة 16 منتخب في النهائيات، كما تم إلغاء دور المجموعات واعتماد نظام خروج المغلوب مباشرة، الأمر اللي زاد من حدة المنافسة. البطولة عرفت ارتفاع عدد المدن المستضيفة مقارنة بنسخة سنة 1930، إضافة إلى تقديم إيطاليا الكرة الرسمية جديدة خاصة بالمنافسة حملت اسم فيديرال 102. المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب فيتوريو بوزو والنجم جوزيبي مياتزا ظهر كأحد أقوى منتخبات الدورة، كما شهد ربع النهائي مواجهة قوية بين إيطاليا وإسبانيا. المباراة الأولى انتهت بالتعادل قبل إعادة اللقاء وفق قوانين ديك الفترة، وغتحسم إيطاليا تأهل لصالح ديرها. في المباراة النهائية بمدينة روما تأخر المنتخب الإيطالي أمام تشيكوسلوفاكيا قبل ما يرجع ويفوز بهدفين مقابل هدف واحد بعد الأشواط الإضافية، ويحقق أول لقب عالمي في تاريخ ديالو. هذه النسخة هذه من كأس العالم عرفت انتشار واسع بزاف، حيث تم تعميم البث الإذاعي في نقل أجواء البطولة لجماهير واسعة عبر العالم وتعزيز شعبية ديال كأس العالم دوليا. نشوفكم في الحلقة

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
4: المشروع الذي نحضره اليوم ومشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر ب 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية، ودعم الطبي والشبه الطبي، ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
5: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداك الشيء كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا حنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
3: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة، إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
2: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. أسهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكة محمد السادس بطنجة، بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية، متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة، وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار، وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغرب غارب الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
10: وماروك.
11: هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
9: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة، سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجوند أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
0: أخبار المغرب والعالم.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
13: مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا تؤكد خلال لقاء احتضنته مدينة طنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، تؤكد التزامها بدينامية بناء جيل جديد من المرافق العمومية المحلية. المتدخلون أبرزوا خلال هذا اللقاء الدور المحوري لمدن المنطقة في مواجهة التحديات الحضرية، ولا سيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية والضغوط الديموغرافية، مع التأكيد على مساهمتها في بناء مرافق عمومية شاملة ومبتكرة ومستدامة. هذا النقاش التفاعلي الذي جمع مسؤولين محليين من بلدان منطقة مينا وخبراء وممثلين عن منظمات دولية شكل منصة لتبادل الخبرات، أتاحت لممثلي المدن والحكومات المحلية تقاسم تجاربها في مجال الابتكار الحضري وتحديد الأولويات المشتركة. المشاركون عملوا من خلال الحوارات السياسية وشهادات ممثلي المدن وورشات العمل التشاركية على الصياغة المشتركة لرسالة الميثاق الحضاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد التزاما جماعيا يروم تعزيز جودة المرافق العمومية وإمكانية الولوج إليها في مختلف أنحاء المنطقة.
2: ريم راديو.
14: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه مدينة طنجة وتلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس:
16: الجهوية المتقدمة التي أرصينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاص بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته.
15: وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من
16: ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية.
15: وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة أن دور العمالات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل مؤسساتي يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في
16: وإقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجيات اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئات الهشة في دينامية التنمية.
15: من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب،
16: إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكامل وتضافر الجهود

0: الوطنية والمبادرات المحلية. وتكريسا لهذا التوجه أطلقنا جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة يجسد إرادة راسخة في تجديد أساليب العمل العمومي.
1: وأكد جلالة الملك أن هذا العمل ينطلق من التشخيص الدقيق لحاجيات الساكنة والإنصات للفاعلين المحليين وترتيب الأولويات وفق أثرها المباشر على المواطن، ولا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي. وشدد جلالته على أن الهدف المنشود هو تحسين ظروف العيش الكريم، مبرزا أن أهمية هذه البرامج لا تكمن في حجم المشاريع التي تحملها فحسب، بل في المنهجية التي تؤسس لها والقائمة على التشاور والتعاقد والتتبع والتقييم والنجاعة في استعمال الموارد وربط الأهداف بالنتائج. وبذلك يضيف صاحب الجلالة، تصبح التنمية الترابية مسارا مشتركا تتقاسم فيه الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولية بلورة المشاريع وتنفيذها وتقييم أثرها. وخلص جلالة الملك لأن نجاح الحكامة الترابية يظل رهينا بقدرة المؤسسات المنتخبة على الاطلاع بأدوارها كاملة وبمدى تأهيل المنتخبين وتقوية آليات التشاور وتطوير الشراكات بين مختلف مستويات تدبير الشأن العام.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
3: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال، تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة، شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب من مختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحديات التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادي الأحمر.

0: على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في الفضاء التاريخي للشلة أحيت المغنية الفرنسية اليونانية ميلينا فلاخوس حفلا فنيا ينبض بحوار الأصالة والحداثة، قادت خلاله الجمهور في رحلة موسيقية بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان والشرق. ومنذ انطلاق النغمات الأولى التي عزفتها على آلة العود فرضت حضورا آسرا بمرافقة فرقة موسيقية. وطوال الأمسية قدمت ميلينا أعمالها الخاصة وأخرى مستوحاة من التراث الموسيقي اليوناني، حيث أتيحت للجمهور فرصة اكتشاف أو إعادة اكتشاف عدد من أبرز أغاني رصيدها الفني، كما أفسحت المجال لشغفها بالرقص من خلال أداء حركات مستوحاة من التقاليد المتوسطية التي تشكل جزءا أساسيا من عالمها الفني. ومن خلال عرضها بشلة أكدت الفنانة الفرنسية اليونانية أن الموسيقى يمكن أن تكون في الآن ذاته ذاكرة واحتفالا وجسرا بين الثقافات.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: تحويل سلاسل الإمدادات الباردية نحو مستقبل رقمي قائم على التجارة الإلكترونية هو شعار الدورة الثالثة لمنتدى القادة البريديين للمنطقة العربية. المنتدى نظمته مجموعة بريد المغرب بشراكة مع الاتحاد البريدي العالمي، يسعى إلى بحث سبل مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع البريدي في ظل النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
5: This is a very important forum because it is the only avenue.
4: يعد هذا المنتدى في غاية الأهمية لأنه يمثل المنصة والفرصة الوحيدة التي تتيح لنا الالتقاء بالرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات البريدية في المنطقة بأكملها. فالرؤساء التنفيذيون هم واضعوا الاستراتيجيات في منظماتهم، ونحن نؤمن تماما أنهم حين يتبادلون الخبرات ويتعلمون من بعضهم في هذا المستوى الرفيع سيتمكنون من استخدام هذه المعارف لتطوير وتحديث الأنظمة البريدية في بلدانهم. وناقش المشاركون في هذا المنتدى آليات دعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وتيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى استكشاف سبل تمويل مشاريع التحديث والتحول الرقمي بما يعزز تنافسية القطاع البريدي العربي وقدرته على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. وخلال هذه المناسبة جرت مراسم إصدار طابع بريدي مشترك بين المغرب وموريتانيا بحضور المدير العام للشركة الموريتانية للبريد موري بوست عليون ولد عيسى.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، التوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية. ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
9: شكرا على الاستضافة.
8: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
9: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم.
8: نعم.
9: الوغ كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض. فاش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
8: مريض يعني مرض جسدي.
9: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسية طايحة شي شوية وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، من تيكون الإنسان النفسية ديالو طايحة تيحس بأن ماليز باختو ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بأنهم مترابطين بعضياتهم، الصحة الجسدية والنفسية ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
8: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضرورة أنه مصاب يعني بمرض نفسي؟
9: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتجئ الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل للاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هذا الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
8: نعم. يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
9: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو الأمراض جسدية. تيبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو دي تخوبل بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
8: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
9: اكزاكتو، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوبل بسيكولوجيك. الإنسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
8: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
9: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي. ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري أن الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجئتي للاخصائي النفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
8: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
9: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا، راه تضيع الخدمة دياله كاملة. لذا العكس غير صحيح. لأنه إذا كان الإنسان مجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني أو التقني دياله بالإعداد الذهني الكامل.
8: سي محسن كما قلنا أن يعني الإعداد الذهني هو ضرورة بالنسبة للرياضيين وكذلك للأشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من أي مشاكل يعني نفسية، ضروري خص تكون واحد مواكبة نفسية لنفسنا باش ما نضروش أجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
9: تماما. فإذا كنتي إذا كان الإنسان تتعرف على سورتو العواطف ديالو لأن لي زيتا دو موا كما تنقولوا أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبورتمون. يعني إذا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
8: نعم سليمة وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
9: مرحبا للغداء وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
8: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك، دمتم في أمان الله.
2: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
10: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وأبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. وتطرق السيد هلال إلى الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدها الوفد مع كبار المسؤولين بجمهورية إفريقيا الوسطى لا سيما في بانغي وبوار، مشيرا إلى التوافق الكبير والحقيقي بشأن التقدم الهام والمحمود الذي أحرزته جمهورية إفريقيا الوسطى، مسجلا أن مخاطبي الوفد الأممي أشاروا على الخصوص إلى عودة السلام والاستقرار في معظم التراب الوطني وكذا استمرار تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة لسنة 2019. كما تطرق إلى السير السلمي والمنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والمحلية التي جرت في دجنبر 2025 وعودة العديد من المجموعات المسلحة إلى المسار السلمي خلال سنة 2025 وأكبتها عمليات واسعة لنزع الأسلحة والتعبئة وكذا التقدم الملحوظ في مجال العدالة الانتقالية لا سيما بروتوكول التعاون الموقع بين المحكمة الجنائية الخاصة واللجنة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والمصالحة.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: كنت توقع زعما انه مباراه تكون في المتناول ان شاء الله، واخا هايتي تحاول تلعب على زعما الحظوظ ديالها كاملين. المغرب واخا كنقولوا بلي راه يتقدر يتاهل الاول الثاني الثالث، ولكن باش يكون حتى هو مرتاح زعما غيلعب بكامل الاوراق ديالو، وبالتالي ان شاء الله كنتوقع انه النتيجه غتكون مزيان ان شاء الله. عندي ثقه كامله في السيوابي في اللعابه كاملين، وان شاء الله يكون خير.
1: فريق الوطني كيشرفنا، انا متوقعه بطبيعه الحال انتصار، ماشي انتصار لانني مغربيه، ولكن اللي كنشوفوا على ارض الواقع فين وصلوا. تعادلنا مع البرازيل وتفوقنا على اسكتلندا، وحتى هايتي كتبان لي غنتفوقوا عليها. عندنا تشكيله زوينه، عندنا مدرب زوين، عندنا ثقه فيهم، اللهم لك الحمد.
2: في الاول بغينا نشكروا هذا المنتخب اللي شرف البلاد وشرفنا، ونتمنوا ليه التوفيق. يعني احنا ما طامعينش غير ينتصر في المباراه ديال هايتي، ان شاء الله هذه مربوحه، وتكون ان شاء الله مربوحه. كاين حنا الامل ديالنا انه ينتصر في المقابلات لا ديال 32 ولا 16 ولا 8 ولا الربع ولا ان شاء الله النصف، ولماذا لا النهائي، لان عندنا منتخب متكامل، منتخب يعني